0: رشيد على رشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: الرشيد FM في كل مكان.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم،
3: معكم الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM. صباح الخير.

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد سيارة عملية وسعرها على قد الإيد؟ خيارك البيجو بابل أكيد، متوفرة لدى الماشق موتورز، والتسليم فوري، شغل واطلع. تبريد قوي ينسيك حر الصيف، وكلش اقتصادية بالبنزين، تطلع بيها الزاخو والأربيل، ورقمها ب500,000 دينار بس، ولا تشيل هم الدولار، سعرنا ثابت بالدينار. وين ما تكون في بغداد موجودين يمك. الكرادة خارج تقاطع المسبح مقابل نادي الهندية، حي المستنصرية مجاور بنزين خانة المستنصرية، شارع مطار المثنى مقابل مجسر الشالشية الجديد، واتصل هسة على 6242 من أي تليفون. الماشق موتورز، راحتك تبدي ويانا.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60,000,000 دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600,000,000 دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد، KGM بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. KGM العراق، استمتع بكل ثقة. تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
3: كلش سهلة.
1: أعلن.
3: أعلن. أعلن
1: على الرشيد،
3: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم،
4: رجعنا لكم
0: الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟
5: فانجور.
1: سوينا الصبح حلو على مودك.
5: فانجور.
1: يومية على الهواء، أنا وإنتو كلنا سوا.
5: فانجور
1: على الرشيد، أحلى هوا، اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور،
5: بانجور، بانجور، بانجور.
1: بالـ7:30 الصباح.
6: لا تحلو الصباحات إلا بكم. صباح الخير من راديو الرشيد.
7: ألو، ألو، كحلو.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: من الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد سيارة عملية وسعرها على قد الإيد؟ خيارك البيجو بابل أكيد متوفرة لدى الماشق موتورز، والتسليم فوري، شغل واطلع. تبريد قوي ينسيك حر الصيف، وكلش اقتصادية بالبنزين. تطلع بيها الزاخو والأربيل، ورقمها ب500,000 دينار بس، ولا تشيل هم الدولار. سعرنا ثابت بالدينار، وين ما تكون في بغداد موجودين يمك. الكرادة خارج تقاطع المسبح مقابل نادي الهندية، حي المستنصرية مجاور بنزين خانة المستنصرية، شارع مطار المثنى مقابل مجسر الشالشية الجديد. واتصل هسه على 6242 من أي تليفون. الماشق موتورز، راحتك تبدي ويانا. السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد كي جي أم، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. كي جي أم العراق، استمتع بكل ثقة.
3: أنت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة. مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صراف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل ل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة، كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطن راتبك ويانا وخلي كل شي يصير أسهل.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
4: أحلى صباح من الرشيد اف ام.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد سيارة عملية وسعرها على قد الإيد؟ خيارك البيجو بابل أكيد متوفرة لدى الماشق موتورز، والتسليم فوري، شغل واطلع. تبريد قوي ينسيك حر الصيف، وكلش اقتصادية بالبنزين، تطلع بيها الزاخو والأربيل، ورقمها ب500,000 دينار بس، ولا تشيل هم الدولار، سعرنا ثابت بالدينار. وين ما تكون في بغداد موجودين يمك. الكرادة خارج تقاطع المسبح مقابل نادي الهندية، حي المستنصرية مجاور بنزين خانة المستنصرية، شارع مطار المثنى مقابل مجسر الشالشية الجديد. واتصل هسه على 6242 من أي تليفون. الماشق موتورز، راحتك تبدي ويانا.
3: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
4: يا معود، شلون تسمح له يحكي وياك؟
5: اي والله بس عفوا، منو انت؟
4: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
2: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد KGM، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. KGM العراق، استمتع بكل ثقة. تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
6: لا تحن الصباحات إلا بكم. صباح الخير من راديو الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد سيارة عملية وسعرها على قد الإيد؟ خيارك البيجو بابل أكيد متوفرة لدى الماشق موتورز، والتسليم فوري، شغل واطلع. تبريد قوي ينسيك حر الصيف، وكلش اقتصادية بالبنزين. تطلع بيها الزاخو والأربيل، ورقمها ب500,000 دينار بس، ولا تشيل هم الدولار. سعرنا ثابت بالدينار، وين ما تكون في بغداد موجودين يمك. الكرادة خارج تقاطع المسبح مقابل نادي الهندية، حي المستنصرية مجاور بنزين خانة المستنصرية، شارع مطار المثنى مقابل مجسر الشالشية الجديد. واتصل هسه على 6242 من أي تليفون. الماشق موتورز، راحتك تبدي ويانا. السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد كي جي أم، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط، وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. كي جي أم العراق، استمتع بكل ثقة.
3: الصيف اقترب، وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
4: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
5: اي والله بس عفوا، منو انت؟
4: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي اول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
6: أحلى صباح من الرشيد FM.

0: من الرشيد اف ام.
1: صباح الخير.
2: شويه وراجعين، خليكم متواصلين.
1: شويه وراجعين،
2: الرشيد وياكم.
3: انها التاسعه بتوقيت الرشيد اف ام.
4: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
5: يا معود، شلون تسمح له يحكي وياك؟
6: اي والله بس عفوا، منو انت؟
5: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي اول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
7: تريد سيارة عملية وسعرها على قد الإيد؟ خيارك البيجو بابل أكيد، متوفرة لدى الماشق موتورز، والتسليم فوري، شغل واطلع.

0: تبريد قوي ينسيك حر الصيف، وكلش اقتصادية بالبنزين. تطلع بيها الزاخو والأربيل ورقمها ب500,000 دينار بس، ولا تشيل هم الدولار، سعرنا ثابت بالدينار. وين ما تكون في بغداد موجودين يمك. الكرادة خارج تقاطع المسبح مقابل نادي الهندية، حي المستنصرية مجاور بنزين خانة المستنصرية، شارع مطار المثنى مقابل مجسر الشالشية الجديد. واتصل هسة على 6242 من أي تليفون. الماشق موتورز، راحتك تبدي ويانا. السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي، أكيد KGM، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. KGM العراق، استمتع بكل ثقة.
1: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60,000,000 دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600,000,000 دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم. الرشيد FM، إذاعتك ثبتها.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد سيارة عملية وسعرها على قد الإيد؟ خيارك البيجو بابل أكيد، متوفرة لدى الماشق موتورز، والتسليم فوري، شغل واطلع. تبريد قوي ينسيك حر الصيف، وكلش اقتصادية بالبنزين، تطلع بيها الزاخو والأربيل، ورقمها ب500,000 دينار بس، ولا تشيل هم الدولار، سعرنا ثابت بالدينار. وين ما تكون في بغداد موجودين يمك. الكرادة خارج تقاطع المسبح مقابل نادي الهندية، حي المستنصرية مجاور بنزين خانة المستنصرية، شارع مطار المثنى مقابل مجسر الشالشية الجديد، واتصل هسه على 6242 من أي تليفون. الماشق موتورز، راحتك تبدي ويانا.
2: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
3: يا معود، شلون تسمح له يحكي وياك؟
4: اي والله بس عفوا، منو انت؟
3: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
1: السيارات صارت كلش هوايه، بس خليك ويا الكوري الاصلي أكيد، KGM بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط، وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. KGM العراق، استمتع بكل ثقة.
5: مع مصرف الخليج التجاري، حسابات تناسب احتياجاتك المالية سواء كنت فرداً أو تاجراً. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد FM.
2: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا، منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي اول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك الك مو اللي بصفك.
4: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي أي المدعمة بالأي آي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك أي.
5: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد كي جي أم، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالتشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677 كي جي أم العراق. استمتع بكل ثقة. تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
6: ويوصل أكيد،
5: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
6: كلش سهلة.
5: أعلن.
6: أعلن. أعلن.
5: على الرشيد.
6: على الرشيد.
5: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
7: بس حرف سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
1: أما الحكي الزايد يرادي سولف ويا أحد،
8: ساعدوني
9: تبدي.
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
10: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر، وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق، انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
11: أنت الكبير
12: يا بعد، روح
11: وهنيان نبيك.
12: الله يحفظك.
11: نتمشو يعني.
13: أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل والأغاني الأجمل، الرشيد FM.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: الرشيد FM 91.5.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
2: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا، منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي اس 26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: درس شهر وعبير البياتي.
1: تابعوني كل يوم ما عدا الجمعة ساعة واحدة درس شهر.
2: الرشيد FM غير شكل.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أف أم، أهلا بكم. الزيدي يوجه باستئناف العمل في المشاريع الخدمية المعلقة والمتوقفة، القانونية النيابية، الغرامات المرورية السابقة، ديون للدولة ولا تلغى بالتعديلات الجديدة. السفارة الأمريكية القائمة بالأعمال بحث مع الزيدي صون سيادة العراق وتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب. العمل زيادة راتب المعين المتفرغ بانتظار الموازنة. استخبارات ومكافحة الإرهاب في كركوك تطيح بمطلوب دوليا بتهم القتل والخطف في السويد. الداخلية تشكيل فريق تحقيق في حادث استشهاد أحد ضباط مكافحة الإجرام بمحافظة البصرة. شؤون المخدرات تفكيك شبكة دولية لتجارة المواد المخدرة واعتقال 4 متهمين بينهم صيدليين. الحرس الثوري استهدفنا قاعدة أمريكية انطلق منها هجوم على برج اتصالات في جزيرة سيريك الإيرانية. نتنياهو أمرت الجيش باستهداف مواقع في الضاحية الجنوبية لبيروت. طقس العراق ارتفاع متواصل في درجات الحرارة و13 محافظة تتجاوز حاجز 40 درجة مئوية غدا. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة، في أمان الله.

0: يا معود شلون تسمح له هيك يحكي وياك؟
1: اي والله بس عفوا منو انت؟
0: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
2: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد KGM، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالتشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. KGM العراق، استمتع بكل ثقة.
3: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
5: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
4: كل مستمعي حياته بيهم الشايل هموم ده وبيهم الفرحات.
6: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
4: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
7: انا نوبات اقول له بطني مخلط ولا مخلف ذول التسوليد.
4: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعه 11 مساء على الرشيد اف ام.
8: أجمل الأغاني والبرامج على الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 11:30 بتوقيت الرشيد FM.
2: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد KGM، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. KGM العراق، استمتع بكل ثقة.
3: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
4: اقعد امشي.

0: devil.
1: يا بعدهم يا سراجي.

ويبعدهم طبعا كلهم عطني.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد،
1: راديو الرشيد، أينما تذهب.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

في بغداد. أهلا بكم إلى نشرة خبرية من الرشيدة، فنبدأها بأهم العناوين. الزيدي يوجه باستئناف العمل في المشاريع الخدمية المعلقة والمتوقفة. السفارة الأمريكية القائمة بالأعمال بحث مع الزيدي صون سيادة العراق وتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: وقف إطلاق النار في لبنان جزء لا يتجزأ من أي اتفاق لإنهاء الحرب. ترأس رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي الاجتماع الأول لفريق الجهد الخدمي والهندسي، ووجه الزيدي خلال الاجتماع باستئناف العمل في المشاريع المعلقة والمتوقفة والبدء بمشاريع جديدة وفق الأولويات التي تفرضها حاجة المواطن ودرجة الأهمية وإدارة النفقات بالشكل الذي يحافظ على جودة التنفيذ واعتماد القياسات والمواصفات الهندسية القياسية في إنشاء الطرق وتطوير البنى التحتية. أكدت سفارة الولايات المتحدة في بغداد أن القائم بالأعمال الأمريكي جوشوا هاريس بحث مع رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي صون سيادة العراق وتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب وتطوير التعاون الاقتصادي. وذكرت السفارة في بيان أن الجانبان تبادلا وجهات النظر بشأن الأولويات المشتركة الرامية إلى تعزيز شراكة قوية ومتبادلة المنفعة بين الولايات المتحدة والعراق. بيّنت اللجنة القانونية النيابية أن التعديلات المرتقبة على قانون المرور لن تطبق بأثر رجعي، ما يعني استمرار استحصال الغرامات المسجلة قبل إقرار التعديلات، كون الغرامات المسجلة قبل إقرار التعديل تعد ديونا وإيرادات متحققة للدولة ولا يمكن إلغاؤها عبر تشريع القانون الذي من المقرر أن يعرض للمناقشة بعد انتهاء العطلة التشريعية، فيما أشارت إلى أن صلاحية إلغاء هذه الغرامات أو إطفائها تعود إلى مجلس الوزراء. ذكر بيان لوكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الإرهاب في محافظة كركوك أن مفاريزها ألقت القبض على متهم مطلوب دوليا بتهمات ارتكاب جريمة قتل وخطف في السويد، وذلك بعد ورود معلومات تفيد بتواجده في المحافظة. وأضاف أن على الفور باشرت المفارز بتكثيف الجهد الاستخباري والمتابعة الميدانية، ما مكنها من إلقاء القبض عليه وتسليمه إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه. أخيرا، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن وقف إطلاق النار في لبنان يشكل جزءا لا يتجزأ من أي اتفاق يهدف إلى إنهاء الحرب، وشدد على أن استمرار قرصنة البحر والاعتداء على الملاحة البحرية الإيرانية يعد انتهاكا لوقف إطلاق النار، مضيفا أن الجهاز الدبلوماسي الإيراني يتابع التطورات بدقة وأن طهران ستتخذ أي إجراء ضروري للدفاع عن سيادتها. ختام هذه النشرة، هذا تذكير بأبرز عناوينها. الزيدي يوجه باستئناف العمل في المشاريع الخدمية المعلقة والمتوقفة. السفارة الأمريكية القائمة بالأعمال بحث مع الزيدي صون سيادة العراق وتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: وقف إطلاق النار في لبنان جزء لا يتجزأ من أي اتفاق لإنهاء الحرب. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، ألتقيكم على رأس الساعة بإذنه تعالى.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ وين الصبح حلو على مودك؟ بانجور. يومية على الهواء، أنا وإنتو كلنا سوا. بانجور على الرشيد أحلى هواء، اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور، بالسبعة ونص الصبح. اسمع.

0: حسب اسمك
1: جديد
2: رخصة النسوان بس انت حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة
1: جديد

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 12:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
4: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
3: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
5: ساعدوني
6: كم بدي.
3: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
7: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
8: انت الكبير
9: يا بعد روح
8: وهنيان نبيك.
9: الله يحفظك.
8: انت مشو يعني
6: روح.

لو تدري جقد اشتاقي بقدي لك ما حني قدم عيني الطاح ومن رحت عني ومشيت لو تدري

0: شاغر مع عبير البياتي. بعد قليل
1: بتونس فيك وانت معايا بتونس فيك
2: وبدأت قربك ليا. الرشيد FM 91.5.

از روح من خلني اسهر منك احب الصبر لا تفكر

لا تفكر حبنا غلطان.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
4: أغاني أغاني أغاني وأكثر الرشيد أف أم. الرشيد أف أم.

0: أغنية إلك، اسمع واستمتع.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل والأغاني الأجمل، الرشيدة فام.
2: الرشيدة فام.

يا مساء الخير، مساء الورد، مساءكم جميل ولطيف لكل من دا يسمعنا ويتابعنا عبر أثيرنا 91.5 FM راديو الرشيد.

إذن مستمعينا أكيد خلونا نبلش بحلقة اليوم وسؤال حلقتنا اليوم ببرنامجنا اللي يقول إنه لو طبعا أكيد إحنا يكون برنامجنا لو فلو كانت أكو جائزة نوبل لشخص موجود بحياتكم صديق عائلة غيرها، هذه الجائزة تعطى لأفضل أو أسرع شخص بنقل الأخبار، وفاة اسم الله عليكم، خطوبة، عركة، مشكلة، يعني أي شيء، لمن تنطون هذه الجائزة؟ جائزة أنه هو أفضل شخص ينقل الأخبار بالعائلة أو الأصدقاء. يلا تفضل. أرقامنا 07802111415 07802111617 آسيا سيل 07701414115.

0: يلا ناخذ اول الو ويانا. الو
1: الو، مساء الخير.
0: مساء الو. هاي وين انت؟ وين انت؟ وين انت؟ وين
1: انا؟ عابر، شلونك؟ اخبارك؟
0: الحمد لله تمام. شوف والله دا اشرب شاي حليب وقع عليه. شنو انت سيف صدق كذا بسيف؟
1: طبعا كل عام وانتم بخير، عيد الاضحى مبارك. ولو
0: انت بخير صحه وسلامه ان شاء الله. شنو اخبارك؟ ان شاء الله بخير. ليش هذا الغياب؟
1: والله شويه ظروف.
0: شويه ظروف، مشكله الظروف.
1: اي والله.
0: طيب اي سيوفي، يلا لمن تنطي هذه الجائزه بسرعه نقل الاخبار سيئه
1: يعني هذا؟ شوفي عبير، هذا لا الحدث ولا البي بي سي يعني كل ما يلحقنا عليه.
0: زين،
1: ابن خالتي.
0: ابن خالتك. طيب شنو الموقف اللي صار مثلا انت فتشي كنت ما تريد تقوله، او فتشي قلته هو قدامه، او يعني فتشي يعني خاص بيك وبالتالي انه عرفت بعدين الكل يعرفه، ظليت بموقف محرج خلينا نقول؟
1: يعني بكيتها كان عندنا طلعه،
0: اي
1: احنا الران ومو واثنين ابن ابويا.
0: زين،
1: ف يعني
0: صوتك دي قطع سيف.
1: هسه واضح؟
0: هسه تمام. اوكي يلا،
1: يعني كنا احنا مخططين الا نوصل لمكان يلا ننطي خبر يعني.
0: اوكي
1: خبر. العينتين ثاني يوم نشر الخبر بكل مكان.

0: تعرف نفسي. اتمنى اتمنى سيسمع.
1: يلا ان شاء الله يسمع. شكرا لك اكيد نورتنا. هلا سيف، باي باي. هلا هلا هلا هلا هلا هلا. يلا اتصل اخر. الو
2: الو، مساء الخير.
1: مساء الورد.
2: هلا وحبيب الوردة، مساء الخير عليك. اسعد المخرج.
1: هلا هلا.
2: عيوني الله يسلمك ويخليك.
1: تخطيت موضوع هيثم لو بعدك؟
2: اه والله يعني
1: تخطيت اجواء الحفل لو بعدك؟
2: الواحد يتاثر يعني صراحه، حتى لو ما متزوج ما تحب ما اعرف شنو.
1: ويلي على القلب الرتشي. شلون احنا غير يتزوج ويخلص ما
2: لا
1: اسوي لك
2: يعني
1: اعلان. اسوي لك اعلان وسام.
2: ليش؟
1: اسوي لك اعلان. صفر
2: بس بشرط هو مثل اشترى.
1: لا عيني ماكو، معذرني لا اعلانك باطل.
2: يعني المشكله ما شوفي ماكو.
1: يلا وسومي قل لي.
2: ولد صديقي.
1: ولد صديقك، اوكي. نقدر نعرف الاسم لو ما يصير؟
2: لا شو اسمه بالاسم؟
1: الريده الريده، ما لك علاقه، نسجل اسمه.
2: لكن قبل كم يوم سديته من يمي راسا. ولد اتصل وياي، وهم وياي بالعمل طبعا.
1: زين
2: ما كان اكو فالسؤال من يعني، لان هو يعرف الاصدقاء فلو ذاك.
1: يعني قصدك تخاف انه هسه خاف احد يسمعك. يلا يلا مشي لك اياها، ما يخاف خاطر هيثم يوسف. طيب
2: ولد صديق يعني هم.
1: اوكي شنو الموقف اللي صار وانحرجت بيه؟ يعني انت ما كنت تريد تقول او كذا، وبعدين هو طلع يعني ناشر الخبر بصوره سريعه.
2: شافني ويا صديق ثاني ف يعني قشطاش من من من دعايه وكذا انه وسام ده يسال ويا فلان.
1: زين
2: هو ما قيد شيء يعني.
1: اوكي
2: يعني هو لا يحفظ سر، ويعني الحكايه يحكيها
1: طيب.
2: ضيم
1: مو صديق ضيم. اوكي تحياتي لك وسام. اكيد انا شكرا.
2: مع السلامه.
1: شكرا اتصالك. شكرا مع الف سلامه. نوره دنيا استعبيه. شكرا عمري تسلمون. يلا اتصال. الو يمي.
3: الو
1: يمي ملعبي وساحتي. الو
3: صباح الخير.
1: شباح من وين جاي؟
3: شلونك؟
1: هلا والله شلونك؟
3: والله الحمد لله مشتاقين.
1: ايش قد؟
3: بد 1000 دينار.
1: اوكي تمام ماشي، يعني سهله
3: سهله صدق.
1: أيوة. أوه
3: يا الله يا باع، هي سلم النجاح يبدي باول 1000 دينار.
1: زين
3: ان شاء الله نوصل ل 1000.
1: انت مو 1000 دينار، انت عندك 1000 دولار وفوق، يعني حياه البرجوازيه هذا نحكي احنا.
3: انه التنتوني.
1: شنو اخبارك؟ تمام
3: والله الحمد لله بخير.
1: نورك
3: والله. ستعابير هاي الجائزه اعطيها وبامتياز البي بي تي
1: بي بي
3: بيبيات محمد، حتى اسمها فد اسم ما اعرف هذا جدي شلون كان يسمي، مسميها نوال.
1: نوال
3: بس مو الزغبي.
1: بس حلو اسمها، مو فد غريب يعني. انت حسستني راح تقول لي
3: لا يعني مو انت باعي بالخمسينيات ووحده اسمها نوال. اوف
1: اوف. اي والله شنو هاي طاقة بالقاع. طيب
3: هي قاعده ماكو نوال دوت كوم الجزيره دوت كوم.
1: زين شنو الشيء او الموقف اللي يعني ولو انت ما تنحرج
3: رادت تجلطها؟ لا رادت تجلط امي خطيه.
1: شلون؟
3: مني جيت العراق انا ما حد يدري بي، جيت صنطة.
1: زين
3: شافتني خالتي.
1: اي
3: هي هم بتنوال بعد.
1: اي زين
3: ماكو والله بعدني قاعد يمها، كان الشاي بعدني ما مخلصه، دقت امي قالت يمها تبي العراق. قلت لها هلو.
1: فانتشر الخبر يعني حسيت ان الموقع. اوكي تمام. يعني هي
3: ما انحرجت انا خايف،
1: بس انت شنو الضام الموضوع حتى بالتالي ما يقولوا لك ها وين رايح وين كذا وهاي الاشياء وكذا.
3: نص ساعه طيب. وراجع من يدري.
1: طيب انا كلش اشكرك استاذ محمد نورتنا.
3: اهلا
1: اهلا. ايش نسوي العاد مشيها
3: ترم نفسك عمار.
1: شكرا لك اكيد وباي باي. سلكت يلا روح.

اليوم هدوء وهاي الأغاني يعني شنو؟ يعني شنو هالهدوء هذا؟ النوم هسه يطلبون أغنية كاظم الساهر متى؟ كاظم الساهر متى الأغنية الجديدة؟ يعني خلينا نقلب نصف شو اسمه القمر. طلع شوية من عندها لا حلوة حلوة حلوة اللي يفهمها يعني أكيد تمو يمك الماما. إذا مستمعينا أكيد بعدنا متواصلين وياكم ببرنامجنا وبعدنا بأجواء حلقة اليوم ببرنامج درس شاغر. اليوم سؤالي يقول إنه لو كانت أكو جائزة لأسرع شخص بنقل الأخبار، منو هذا الشخص اللي موجود بحياتكم، صديق أو أقارب، وشنو الموقف اللي حصل وبالتالي ممكن كان موقف كلش محرج. مرات إحنا أكو أشياء ممكن إنه نخفيها نضمها أو يقول لك يعني نسويها بالكتمان يعني عسى وإنه تكمل شغلة يلا مثلاً أو هاي الأمور، فبس بالتالي بعدين تنكشف السالفة وتتوزع لكل العائلة أو الأصدقاء، هذا ما لقيته بالجروبات يعني. فسؤالي اليوم هو هذا، لمن تنطون هذا هذه الجائزة؟ أرقامنا 0780211115 و0780211617. آسيا سيل 0770211115.

0: إذن مستمعينا أكيد بعدنا متواصلين وياكم. تحية للي دي يسمعونا حاليا. بس اكو فرق، شوفوا احنا بكل يعني عندنا وين عندنا كركوك والبصرة واحنا بغداد، اوكي؟ فحتى توصلكم الفكرة بأنه البصرة وكركوك هي تابعة إن، لكن برامجهم عكس أو مغايرة إن، يعني مو نفس البرامج تسمعوها، والمقدمين أيضا غير مقدمين، بس لكن هي تابعة إن حتى فهمكم. أما إحنا تشوفونا فإحنا ببغداد. كان أنا وعمار نتحاور حول هالأغنية. طبعا البارحة هو كان عنده حفلة، أو مو البارحة، ما أظن، معي ما أعرف شو كان يوم شفت الفيديو بالعيد. كان عند، ممكن إحنا نسميها عندنا السهل الممتنع، يعني اكو كلمات ممكن مال شفتك ممكن نسمعها شباب، وما شاء الله حتى هو قال ممكن شباب ياخذوها بغير جانب، لكن هي شفتك يعني شلون اخلص منك، احنا نقولها اوكي شفتك منك، فهمتني شلون؟ يعني هاي الجملة كانت معناها، هو وضح بفيديو موجود اليه اثناء الحفلة انه هي هذه عبارة وسكرة ممكن اسده والاسد الاسد الكتاب الحزن وهاي الاشياء. بس احنا ما شاء الله علينا يعني راسا ممكن انها تروح مشاعرنا نفهمها بطريقه خطا، لكن اذا شويه الاغنيه تنتبهون اليها فهي كلش كلش حلوه وكلماتها حلوه. عموما تحيه لكل مستمعينا اكيد متواصلين وياكم بعدنا ببرنامجنا، وبعدنا بسؤالي لكم اليوم. لو كانت اكو جائزه لاسرع شخص بنقل الاخبار، ايا كانت الاخبار، حزينه حلوه يعني خاصة، فهو مباشرة ممكن أنه ينقلها، منو أو المن تنطون هذه الجائزة من أهلكم أصدقائكم؟ أرقامنا 0780211115 و0780211617. آسي سيل 0770211115.
1: متى كتاب الحزن
0: هاي افهموها
1: يخلص وسكرة. على فكرة سكرة ستة هاي لغة عربية، لأن البعض اعتقدها أنه قالوا هاي لغة عربية كمواحدة، بس هي سكرة باللغة العربية بالمعجم، فسكرة معناها ست، يعني هذه لغة عربية. فمتى كتاب الحزن يخلص وسكرة، قلب ذايب قهر والروح سكرة ميتة، أدوخ القلب بغيابك وسكرة، وأقول لحبيبي بيوم ما يخوف مني.
0: يلا متواصلين بعدنا وياكم بربر الجميل. أهلا أهلا ولا شاعرنا الجميل، شكرا. يلا اتصال، أول مرة واحد يسميني بربر على فكرة، دلع جديد. يلا ألو.
2: ألو السلام عليكم.
0: أهلا. عليكم السلام.
2: شلونك يا قاضية؟
0: هلا محمد، شلونك؟
2: والله الحمد لله،
0: يا رب تكون بخير دائما.
2: تحياتي لتحيات المخرج.
0: شكرا. يلا قل لي محمد، المن تنطي جائزة بين جائزة لأسرع نقل أخبار يمتلكها، يعني صديقك أصدقائك أو عائلتك؟
2: إذا مصبح آني
0: أنت؟
2: أي آني، نعم.
0: عزوز خام صدق أنت؟
2: أي والله،
0: لا لا لا
2: ما بيش أبشر الناس
0: هاي ليش التهيب؟ هو أنت طبعا شوف، أنت هذه الصفة عندك موجودة يعني، والدليل أنه أنا من أتأخر مباشرة تتصل أنت تقول عبي تأخرت، يعني تريد الموضوع كله يطش، مو بس المستمعين، الإدارة والمستمع، يعني الموضوع هو إيه صحيح، يرهم لك يرهم لك يرهم لك يرهم لك صحيح والله العظيم. أنت فعلا أنا أعطيك هذه الجائزة بعافية عليك، أعطيك
2: بسرية بالعشرة والله.
0: أي والله
2: الله هاي.
0: طيب تحياتي لك اكيد، انا كلش اشكر اتصالك.
2: تحياتي،
0: نورتنا، هلا والله، باي باي.

0: عمري شكرا لكل اللي كتبونا كلمات حلوة. طبعا تحية أكيد لولاء الركابي شاعرنا جميل من الديوانية. شلون هالديوانية إن شاء الله تكون بخير. يقول ممكن أنطي هذا اللقب أو هذه الجائزة لجنتنا عزي حتى على جنت هم اللي عقال. أوكي تحياتي لك ولاء وشكرا أوزيل قلبي. يلا عدنا اتصال. ألو ألو
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. الو
1: شلون ست عمير؟
0: ليش هاي الصفنه؟ ترى برنامجي ما اريد هاي الصفنه. ودع الله يخليك. شلونك؟
1: مو عبالي ويا غيرك.
0: لا وياك وياك.
1: شلون ست عمير؟
0: الله يسلمك. انت شلونك؟
1: والله يا علم ماشي الحمد لله.
0: نورتنا.
1: اهم شيء انت تكون بخير.
0: الله يسلمك عزيزي. شكرا عزيزي. طيب يلا قل لي لمن تنطي هذه الجائزه بنقل او بسرعه نقل الاخبار؟
1: هذا انطيها الولد الصديق.
0: اي
1: يبنى من منطقة
0: زين.
1: هذا ما طل الحشاية بحلقة.
0: اوكي
1: يعني قبل بس يسمع الحشاية يسمعها منا يحكيها منا
0: يسمعها منا يحكيها منا. طيب شنو بعد موقف صار محرج بخصوص هذا الموضوع وياك؟ يعني فشي قلت لهي وبعدين عرفت ان المنطقة كنت تدربي او ما ردت تحكي وبالتالي انه صرت بموقف محرج وهاي الاشياء داليا؟
1: صارت شغلة. أيه؟ صارت شغلة ما أقدر أقولها بالإعلام.
0: أي. ها أوكي صارت شغلة ما تقدر تقولها بالإعلام. أوكي.
1: أي.
0: بس على كيفك ويانا. يعني رونالدو على كيفك نصرت. طيب تحياتي لك أكيد. أنا كلش أشكر اتصالك نورتني. شكرا. قلبي. شوفوا أختي من تريد يعني هيجي تعزز من طاقتي وش تعزز من شخصيتي وهالأشياء تعطيني هيجي باور. قول لي واحد إعلام. ها عمار شو تقول؟ شو فيك عمار؟ ما مقتنع؟ ما مقتنع؟ يلا اتصال. ألو
2: ألو مساء الخير.
0: مساء الورد.
2: مبسوط كيف الحال؟
0: الحمد لله. أنت شلونك؟
2: الحمد لله كل شيء تمام. تحياتي لحضرتك.
0: شكرا.
2: الكادر لكل المستمعين.
0: عيوني
2: لعراقنا الجميل. مشتاقين كلش.
0: شكرا نورتنا.
2: يسلمك اخيتي عيوني.
0: منو وياي؟
2: يوسف السويد.
0: يوسف اهلا يا يوسف شخبارك؟
2: يا هلا اخيتي
0: الحمد لله
2: كل شيء تمام ما دام الطقس زين.
0: ميت هلا.
2: تمسك قوي على الفتره.
0: نورتنا عيوني. يلا
2: طبعا انا مستمع دائما للاستاذ سلطان.
0: عزيزي اهلا وسهلا.
2: اشارك ويا حضرتك ويا الخطبان فيزيد الشرف.
0: خلي ابشركم اني وسلطان هالفتره راح تكون بيناتنا هدنه.
2: العاب.
0: اي وانا اعرف هذا الموضوع يضوجكم بس صارت هدنه بعد هاي صارت هدنه شوي قلنا نخفف.
2: أنا ما أعرف شنو الكواليس المشاكل بين البرنامجين فلا أنا كمحايد البرنامج المشارك ما عندي مشكلة.
0: لا صارت هدنة يعني صرنا حبابين لطيفين وإن شاء الله يعني هو يمشي على بعد ما أدر. طيب يلا يوسف قل لي.
2: ألتزم الحياد صراحة. يمكن الجائزة أخذها يعني أعطيها مناصفة إلي والخالاتي.
0: إلك التهم ما مبين عليك يوسف.
2: لا صدق عملت فترة طويلة بالإعلام هنا بالسويد هم ناطق باللغة العربية فعني هواي أصدقاء مجامع شو ما مبين عليه يعني
0: ما مبين إنه ما أدري أحسك شوية يعني
2: فار مع البهارات يعني شوية
0: لا لا لا
2: بس دائما يقول مصدرك موثوق. إحنا يعني ممكن بعض الأخبار اللي يستفادون منها يعني مو ممكن علوم أو فد شيء يعني بس بعض الاخبار.
0: زين شنو الغايه بلا زحمه عليك يوسف؟
2: الغايه انا احكي لك عن نفسي. الشخص اللي امتهن مهنه الاعلام واشتغل لفتره معينه بها فيكون نوعا ما فضولي عن نفسي اتحدث.
0: لا والله مو الكل
2: والله.
0: شوف على فكره ما اعرف جزء انا اشوف نفسي على فكره. شوف انا والدي الله يرحمه ويرحم ان شاء الله كل امواتكم كان دائما يقول لي يعني انا كلش قليله الكلام بالبيت تدري؟ جديات يعني جدا قليلة الكلام بالبيت قليلة الكلام وقليلة النقاشات الطويلة يعني فاهمني شلون؟
2: زين
0: فدائما يقولوا لي انت شلون يعني انه انت مقدمة برامج وتحكين هواي وكذا وهاي الاشياء. بالحقيقة انا بالحقيقة مو هيك فما لها علاقة ما اظن يعني انا قليلة الكلام اسمع ما انقل ابدا، هاي عندي ما ادري مرات خطأ هماتي مو صحيح، مرات يقولوا لي قولي هيجي او سوي هيك، اقول لا ما لي علاقه، روح انت قول. فهمت شلون يعني؟ ما عندي ما ادري، فمو ما لها علاقه موضوع الاعلام رجاء لا تمسني.
2: اوكي لا اذا فهمت الحلقه اني صراحه مو قصه ودي وجيب، لا اكو بعض،
0: لا انا اقصد نقل الاخبار.
2: اي اذا هيش نقل الاخبار وهي بسرعه عامه نتحدث بمواضيع هم بنفس الوقت احنا كمغتربين نفتح نقاشات، نفتح متلايات بيناتنا. فلهذا السبب ممكن بعض الامور حتى ما يصير فد روتين او فد ملل، لا اشوقهم بعناوين دسمه، اخلي بهارات وخلاص انقل خبر معين. والله صدمه. وبنفس الوقت خالاتي اللي من يحوي الحجيه ولي فول بهارات.
0: طيب علي كل شيء اشكرك يا يوسف، نورتني. شكرا لك عيوني، باي باي. قليله الكلام ورحت اعلان والعكس شو يصير. عزيزي حيدر، أنا قلت يعني ما لها علاقة، يعني أوكي أنت شغلك مثلاً ما لها علاقة بشخصيتك نفسها، فهذا الدعاء قصده. يلا عندنا اتصال. ألو
3: ألو
0: مساء الورد. أهلاً نورتنا ميتها.
3: إن شاء الله حجي بعد بعرفات إن شاء الله.
0: شكراً. بعد وقت بعد وقت.
3: تحياتنا أنت تعبورة طيبة، وتحياتنا المخرج وزن ماجد وكل المستمعين الطيبين وكل اللي قادر تفون جميل.
0: شكرا قلبي، تسلم. شكرا.
3: الله خليك سيدي، رحمة الله عليك.
0: يلا قل لي إما تنطي هذه الجائزة، جائزة نقل الأخبار السريعة، إما تنطيها تشوف واحد يستحقها من عائلتك أصدقائك يعني عندهم هذا شوية سرعة النقل الخبر؟
3: والله صراحة أخو شرف عزيز علي. أيه. أنطيها إن شاء الله يعني.
0: ينقل أخبار هو؟ عزيز عليك.
3: يعني دائما يعني الخبر عندنا بمستفس يعني صراحة طلاب يحكي عليه ما يضم. أنا فهمت الكلام قبل ما صرت دائما يعني مسوي حاجة خلي صرت يعني توما مو تش الخبر.
0: زين.
3: هذا شوي الحمد لله يعني جاء الطريقة صراحة.
0: أوكي. طيب أنا كلش أشكرك نورتني، شكرا.
3: الله خليك، أنا أتمنى أن يعني تقدر حتى نقدر نشارك يعني ما قد نحن نعرف وقت البرنامج صراحة يعني.
0: وقت البرنامج بالوحدة ويخلص بالثنتين.
3: لا ما أدري بالوقت المثال حتى ممكن يعني بس حتى.
0: ها قصدك. قصدك تريد أمدد الوقت يعني؟
3: لا البث يعني على الفيسبوك حتى ممكن الصفحة مثل الراديو الرشيد بغداد.
0: إي تمام.
3: حتى ممكن. نعرف الموضوع يعني شوف الموضوع شنو يعني.
0: تمام. تحياتي لك اكيد نورتنا، شكرا عزيزي.
3: مع السلامة.
0: لا هو دائما الانسان يمارس عمل ربما مو هوايته.

0: او اصلا ما مقتنع. لا اني كلش احب الاعلام من انا وصغيره، يعني ما لها علاقه، هي هوايه على فكره. دراستي مختلفه عن شغلي، خلوها ببالكم. يلا اتصال. الو،
1: مساء الخير.
0: مساء الورد.
1: شلونك عمو يا ام سعيده؟
0: يا بت وينك؟ والله العظيم ذاك اليوم انت على بالي. والله والله
1: والله العظيم عمو، ما انت شوية مريض والحمد لله.
0: لا صابتك عين عمو، تقعد تقعد راحة. اي
1: والله كل ما من ورا دموع. اي والله العظيم.
0: شلونك شخبارك؟
1: شلونك عمو؟ تحياتي.
0: الله يسلمك، في دول عينك.
1: سبع عام عمار وكل مستمعات الرشيد.
0: شكرا يا قلبي. شلونك انت؟ ان شاء الله بخير. قل لي سويتها ما سويتها، اخذتها ما اخذتها، فهمنا.
1: ان شاء الله ان شاء الله.
0: ها بعدك يلا
1: عمو.
0: عيني
1: ترى اجاوب على السؤال دقيقة.
0: نعم
1: راح نعطيها جائزة اوسكار. هاي اول وحدة
0: ايش تعطي جائزة؟ اي
1: الها جائزة اوسكار ويا بعد اسمها الخطوبة بعد.
0: هاي الها.
1: اي والله شو اسوي
0: يعني، رغم انه هي تنقل اخبار وهيك تريد بعدك تتزوجها.
1: هسه يلا تفضل السالفة مالتك بعدك والله.
0: عمو هاي الرقم.
1: ها؟
0: هيا رقم.
1: رقم 3؟
0: أيوه روح عمو.
1: أيوه وحدة. الملكة الأولى أم مصطفى، الملكة الثانية أم نور ودموع قلبي.
0: يلا في دول عينك.
1: شو
0: تسوي عمو؟ والله عمو إن شاء الله أتمنى لك الصحة والسلامة. أنا كلش أحب روحك الخضراء وأحب صوتك ويانا بالبرامج. نورتنا.
1: تحياتي لكل مستمع ذات الرشيد.
0: شكرا شكرا عيوني، نورتنا. شكرا. مع ألف سلامة. باي باي. ها؟
1: عرفتيني؟
0: شلون ما عرفتك؟ ده اقول لك ذاك اليوم مالي بطاريك.
1: منو انا؟ منو؟
0: قرغلي.
1: هلا انا شيخ اسماعيل. ايوه
0: شيخ اسماعيل، سوري. اي اعرف الاسم والله، اسف.
1: يلا تحياتي.
0: قرغلي شكرا عيوني. شيخ اسماعيل نورتنا. قلبي انت. باي باي. والله روحه خضرة تموت، بس لا تسمعوا كلامه، ما لكم علاقة.

0: إذن مستمعينا كذا بعد ما تواصلي وعدنا آخر اتصال بحلقة اليوم. ألو سدب وجي آخر اتصال. تحياتنا لكم. منورة عبير شكرا عمري تسلمون. يقولون الطحين ماكو على هذا. شكرا هالقد قديمة بس يلا حلو حبيته. يلا عدنا اتصال أخير. يلا ألو.
1: ألو السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: شوك الله ست شلونك صحة؟
0: الله يسلمك أنت شلونك؟
1: الله يحفظك ويطول عمرك.
0: نورتنا من وياي؟
1: ويا اسم أسامة بعمار.
0: أهلا وسهلا.
1: الله يبارك فيك.
0: يلا تفضل قل لي منو لمن تنطي هذه الجائزة بسرعة نقل الأخبار؟
1: هذا الإبن الصغير حموجي.
0: أيوة.
1: هذا لو عنده ماركو ما يسمع الخبر؟
0: أي.
1: بحيث يجي يوصل لنا لو بس عندهم هذا الجهاز اللاسلكي حتى رأسا يتصل بيهم بس يجي يوصل الخبر ما يلحق يعني يروح للبيت.
0: زين.
1: اي هو هذا اللي عندنا هيك مثل حتى ما عندي كل شيء يسوي قدامه.
0: هذا مشكله بالنسبه لك اذا تقدر تطلعه وياك خاف تسوي منه فتشي منه مو
1: يروح ينقل الاخبار لو الامه لو الجده.
0: زين.
1: بس بتعصب على موضوع بالنسبه للهدنه زين شو بين سلطان.
0: اي
1: انا اسحب لا ترسين بسلطان.
0: انا ما ثق بيه. اوكي بس اقول عسى ولا عاد تغير بلكي.
1: ابد
0: بلكي هاي شوي الشمس سوت له شيء ضربته بشيء.
1: كثير بالي اشتريت المسمار والله العظيم فطره فحب يساسش بالموضوع ماكو. اي وبعدين يفتش هذه القصه.
0: زين.
1: فانا حدش من استاذ سلطان والله.
0: لا لا حباب يلا خلينا نشوف خلينا نشوف هسه خلينا نجرب احنا اليوم راح نجرب.
1: هاي يعني لا تعتبرينا فتنه لو قد شيء. اي هاي اعتبريها نصيحه.
0: ها هي اشكر نصيحتك انا شكرا.
1: اي والله واحنا ما راح نخابر راح نخابر على استاذ سلطان وهم نعطينا نصيحه فكت الله.
0: ها انت تشتغل على الخطين يلا ماشي فهمتك.
1: ان شاء الله.
0: تحياتي لك اكيد انا كلش اشكر اتصالك عزيزي شكرا. عموما مستمعينا وصلنا لختام حلقتنا اليوم. بالنهاية رغم بأنه احنا موجودين بحياتنا مراسلين ممكن يكون أصدقاء وممكن يكون من ضمن العائلة ممكن يسببون لنا الإحراج أو الصداع أحيانا بسرعتهم الفائقة بنقل الخبر يخصك إلا أنه هم بالحقيقة نبض العائلة. ستقولوا لي شلون يعني أكو أشخاص تعرفوا أنت راح ينقلون الأخبار أو يودون حكي منا ويجيبون حكي منا مو حكي خلينا نقول الأخبار إذا وده حكي وجاب حكي راح يأخذ غير صفة بس تحس أكو أكشن تحسه لطيف وتحسه خصوصا دولة مثل تحياتي ليوسف اللي قال نضيف بعض البهارات. هاي البهارات تكون لطيفة مو حارة مو فلفل أسود لا هيك باربيكا ما أدري شنو هاي السوالف ممكن يكونون لطيفين بالعائلة وموجودين. إذن يعني بس أما اللي زايد يعني بهارات بطريقة خبيثة خلينا نقول ويحاول إنه يحرف الأخبار بطريقة اللي هو حابها وبالتالي ممكن يسوي مشاكل وغيرها أكيد هذا يكون منبوذ بالعائلة وما محبوب لا بالعائلة ولا بالأصدقاء. شكرا لكل اللي تابعونا بحلقة اليوم شاكرة جدا تواصلكم ويانا. شكرا لكل اللي تابعوني على بثي على التيك توك. شكرا ماما شكرا ماما حبيبتي شكرا على عناد عمار. شلون انت شفت البث عموما انت حي لكل مستمعينا اكيد شاكرا لكم. شكرا اوزيل قلبي المشرف الموجود ويانا على صفحتي شكرا لك عزيزي تسلم. لا ما انت كان ثاني بالضيم ترى عندي من زمان عيني. فيلا نختم وياكم حلقة اليوم نتابعكم شو نلتقيكم باكر ساعة واحدة. باي باي. أنا ما أحبش ماما.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يوجه باستئناف العمل في المشاريع الخدمية المعلقة والمتوقفة. السفارة الأمريكية القائمة بالأعمال بحث مع الزيدي صون سيادة العراق وتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب. موانئ العراق تستقبل أول سفينة صينية بعد استئناف الملاحة في مضيق هرمز. القانونية النيابية الغرامات المرورية السابقة ديون للدولة ولا تلغى بالتعديلات الجديدة. العمل زيادة راتب المعين المتفرغ بانتظار الموازنة. استخبارات ومكافحة الإرهاب في كركوك تطيح بمطلوب دوليا بتهم القتل والخطف في السويد. الداخلية تشكل فريق تحقيق في حادث استشهاد أحد ضباط مكافحة الإجرام بمحافظة البصرة. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: وقف إطلاق النار في لبنان جزء لا يتجزأ من أي اتفاق لإنهاء الحرب. إعلام عبري: واشنطن منحت تل أبيب ضوءا أخضر لمهاجمة الضاحية الجنوبية لبيروت. طقس العراق: ارتفاع متواصل في درجات الحرارة و13 محافظة تتجاوز حاجز 40 درجة مئوية يوم غد. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة، في أمان الله.

0: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت وخلي صيفك اي.
1: يا معود شلون تسمح له يحكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي اول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك الك مو اللي بصفك.
3: انت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة، مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صرف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل ل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة، كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطن راتبك ويانا وخلي كل شي يصير أسهل.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للاعلان على اذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 او على البريد الالكتروني info@alwasitmedia.com.
5: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
6: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
5: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
7: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
5: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
8: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
5: نصف القمر معي أنا مهيمة الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.
4: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 2:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
4: اصعد سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
3: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
5: ساعدوني
6: كم بدي.
3: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
7: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
8: انت كن، وهنيالنا بيك.
9: الله يحفظك،
8: انت مشو يعني.

الجمعية يا رب إن شاء الله تكونون بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصرياً إلى إذاعة الرشيد. تحياتي لكم.

اللقاء. هذا الذي ما حركته أميرة بين النساء، قالت لكل الأصدقاء.

العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أفهم، نبدأها بأهم العناوين. الزيدي يوجه باستئناف العمل في المشاريع الخدمية المعلقة والمتوقفة. السفارة الأمريكية القائمة بالأعمال بحث مع الزيدي صون سيادة العراق وتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية وقف إطلاق النار في لبنان جزء لا يتجزأ من أي اتفاق لإنهاء الحرب. ترأس رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي الاجتماع الأول لفريق الجهد الخدمي والهندسي، ووجه الزيدي خلال الاجتماع باستئناف العمل في المشاريع المعلقة والمتوقفة والبدء بمشاريع جديدة وفق الأولويات التي تفرضها حاجة المواطن ودرجة الأهمية وإدارة النفقات بالشكل الذي يحافظ على جودة التنفيذ واعتماد القياسات والمواصفات الهندسية القياسية في إنشاء الطرق وتطوير البناء التحتية. أكدت سفارة الولايات المتحدة في بغداد أن القائمة بالأعمال الأمريكي جوشوا هاريس بحث مع رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي صون سيادة العراق وتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب وتطوير التعاون الاقتصادي. وذكرت السفارة في بيان أن الجانبان تبادلا وجهات النظر بشأن الأولويات المشتركة الرامية إلى تعزيز شراكة قوية ومتبادلة المنفعة بين الولايات المتحدة والعراق. بيّنت اللجنة القانونية النيابية أن التعديلات المرتقبة على قانون المرور لن تطبق بأثر رجعي، ما يعني استمرار استحصال الغرامات المسجلة قبل إقرار التعديلات، كون الغرامات المسجلة قبل إقرار التعديل تعد ديونا وإيرادات متحققة للدولة ولا يمكن إلغاؤها عبر تشريع القانون الذي من المقرر أن يعرض للمناقشة بعد انتهاء العطلة التشريعية، فيما أشارت إلى أن صلاحية إلغاء هذه الغرامات أو إطفائها تعود إلى مجلس الوزراء. ذكر بيان لوكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الإرهاب في محافظة كركوك أن مفارزها ألقت القبض على متهم مطلوب دوليا بتهمة ارتكاب جريمة قتل وخطف في السويد، وذلك بعد ورود معلومات تفيد بتواجده في المحافظة. وأضاف أن على الفور باشرت المفارز بتكثيف الجهد الاستخباري والمتابعة الميدانية ما مكنها من إلقاء القبض عليه وتسليمه إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه. أخيرا، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن وقف إطلاق النار في لبنان يشكل جزءا لا يتجزأ من أي اتفاق يهدف إلى إنهاء الحرب، وشدد على أن استمرار قرصنة البحر والاعتداء على الملاحة البحرية الإيرانية يعد انتهاكا لوقف إطلاق النار، مضيفا أن الجهاز الدبلوماسي الإيراني يتابع التطورات بدقة وأن طهران ستتخذ أي إجراء ضروري للدفاع عن سيادتها. ختام هذه النشرة تذكير بأبرز عناوينها. الزيدي يوجه باستئناف العمل في المشاريع الخدمية المعلقة والمتوقفة. السفارة الأمريكية القائمة بالأعمال بحث مع الزيدي صون سيادة العراق وتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية وقف إطلاق النار في لبنان جزء لا يتجزأ من أي اتفاق لإنهاء الحرب.

لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله.

0: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيل. جد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
1: يا معود شلون تسمح له يحكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي اس 26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
3: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: الرشيد اف ام غير شكل. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس على سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني. كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
4: انت كبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك.
5: الله يحفظك.
4: متمشي يعني.

مساء الخير عليكم مستمعين، مساء الورد عليكم من اسمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق. أجمل التحايا لكل الأشخاص اللي راح يتابعونا من خلال البث المباشر على التيك توك، وأيضا كل تحية للأشخاص اللي راح يكونوا يانا يعني من خلال التطبيق الرشيد اف ام. تحياتي لكم جميعا، أتمنى لكم يوم جميل ورائع، وإن شاء الله يا رب تكون دائما أيامكم جميلة ورائعة. بلشناكم حلقتنا لهذا اليوم وعدنا سؤال، باستثناء أمك أبوك أختك أخوك ابنك بنتك. ليش عود ابنك بنتك؟ لا، ابنك بنتك، هذول الدائرة المحيطة. إذا قلت لك توجه كلمة أو جملة بحق واحد من قرايبك، قرايبك مو أصدقائك، لا هو أمك أبوك أختك أخوك وابنك أو بنتك، يعني ممكن خلينا نشوف والله شو يصير. فواحد من قرايبك مثلا تقول واحد قرايبي فلان هيك شيء سالفه، مثلا اقول له فلان جمله عادي. طبعا قرايبك اللي هي تمتد ما بين خوالك عمامك او خوالك عمامك، او ممكن صديقه بس مو الانتيم، توجه له جمله. هي صعبه بس لازم تفكر، فكر حتى تقرر شو الهدف من السؤال، بعدين اقول لكم. لأن بصراحة إحنا عندنا فد جملة كل جميلة تقال في مثل راح أقولها بالأخير، فخليني خليكم تفكرون وتشاركوني على أرقام الهواتف 0780211415 و0780211617 وعلى 0970011415. هذا على الواتساب قدرون تشاركون. سؤال الحلقة يقول وجه لي جملة باتجاه أحد أقاربك عدا أمك أبوك أختك أخوك ابنك بنتك، ممكن صديقة مقربة جدا، يعني مو صديقة صديقة مو مقربة جدا، صديقة معرفة، صديقة عادي، موظف وياك بالدائرة بقرايبك يعني عادي. أي عادي نشوف شنو أنت عندك شيء شيء. All right.

0: هسه ضروري سوي هسه ناخذ ويانا اتصال. الو
1: يا بألو
0: يا اهلا وسهلا
1: ابوسك على هذا السؤال.
0: ليش
1: هسه تعرف ليش
0: مو
1: شلونكم عيني
0: شلون الاخبار؟
1: والله الحمد لله.
0: الله يسلمك حبيبي.
1: والله بالصلاطين عندي واحد من خوال بلال.
0: اي
1: الله يعني الله يخليك. ما حد يسمعني.
0: لا لا بس انا وياك ما حد يسمع. ايش بيك
1: بدون بك اسماء؟ بس لحد من قرايبنا يسمع.
0: زين
1: باسم عبد المنعم حسين المصلح السليمي.
0: زين
1: عيد الاسم لو
0: لا لا خلاص هسه اذا ما ذكروا الاسم نفسه اسم الاب مو الاب الجد اذا مو الجد يعني ماكو طويله السالفه. اي كمل.
1: اي هذا اقول له خالي نصيحه من ابن اختك يعني باعتبار هو اخته ابن هذا خال بلاد يعني.
0: اي زين
1: اقول له خالي عيش يومك مالك علاقه بغيرك
0: مالك علاقه بينا.
1: اي
0: لا يلا يلا يلا يلا اوكي
1: مالك علاقه بيه وبلال.
0: اي زين.
1: اي يعني يوم هو 36 ساعه يوم 24 ساعه.
0: اي
1: هو يوم 36 ساعه.
0: 36 ساعه
1: اي والله يوم 36 ساعه بالصلاطين.
0: زين 36 ساعه شو يسوي؟
1: عسكري متقاعد وش يريد؟ خالي ليش ما تسال؟ خالي ليش ما تمر؟ خالي ليش ما ادري شنو؟ خالي بيش مرة قلنا له بلال خال احنا اليوم 24 ساعة قال ايه بيش 18 ساعة احنا بالشارع
0: ما ادري يعني على الاقل تقدير اذا اريد اسلم عليك مرة كافي.
1: اي اي ويعتب وعلى كل شيء يزعل ويعتب. فاقول له خالي اي شو ما كنت قدام متقاعد.
0: اي
1: راتب راتبين اروح هاي تقول هاي تقول الكفار.
0: اقول لك عيش يومك وخليني اعيش يومي.
1: عيش وتبني عيشه بعد.
0: اي
1: تخاف يعني حد ما سمع المستمعين الأصدقاء الجرائد المنعم حسين الفراء الدليمي قاعد بالطوبشي وباص في الأحداث.
0: زين
1: على المقال المثنى أنا بقول لك على إيش ما تخلي عالم عيد كافي بتعتب.
0: أوكي حلوة هاي الصراحة. أوكي طيب
1: تحياتي للجميع.
0: تحياتي لك حبيبي. يا هلا بك. هلا وبيع السلام. السلام. هو بس خاله يريد وش علينا احنا.

0: طيب خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: السلام عليكم عم ابو
0: سلام
1: علي.
0: يا هلا
1: الحبيب الطيب
0: يا ورد يا هلا بيك
1: الورد يا بعد قلبي
0: الله
1: الكبير المعدل
0: الله يسلمك.
1: اقول لك قبل لا انا ما عرفت سؤالك شنو انفتحت قبل دقيقتين لقيت هذا خاله
0: ايه خاله ايه
1: عرفت اول اتصال وخاله عمي خوالك على راسي
0: ايه
1: كفيلك الله
0: ايه انت شايك تبي
1: اول ليش ارد ارد عليه اذا تسمح لي
0: ترد عليه ليش هو خوه خواله
1: اعرف ايه جلسة عندك خاله ويسأل عليك
0: ايه
1: انا عندي اربع خوال ايه وعشر خالات
0: ياما ما شاء الله
1: كفيلك الله تقول خوة يوسف ما ادري زوجهم للنجف
0: ايه
1: هم بدوني زوجهم للنجف بعد ولا اسئلة يعني تقول قطعة قطيعة
0: ما اعرفوها بعد ايه ما اعرفوها
1: ولا يعرفني
0: ايه
1: بس بالمصلحة خالي ها والله انت سرجانتي خالي
0: ايه
1: ما انت وين خالي
0: ايه وين خالي ايه
1: والله العظيم عمي زين عندك خال ويعتب عليك ليش ما تجينا اروح اسكن يوم وكفيلك الله
0: طيب هسه سؤالي هو يقول وجه جمله الـ الـ الشخص تعرفه او احد تعرفه بس على ان ما يكون لا امك لا ابوك لا اختك لا اخوك لا ابنك لا بنتك ولا صديق مقرب يعني
1: زين اقدر اعرف الكلمه بخصوص شنو مثلا
0: بكيفك بعد انت
1: اوجه لهم كلمه يعني
0: عدا هذولي اوجه لهم
1: انا اوافق الاخ القبلي اخوي العزيز اوافق بشي واحد وهو يعني عيش وخلي العالم تعيش
0: المن هاي تقولها
1: الدعوة بس بنفسك ما لك علاقة بغيرك
0: المن تقولها
1: والله المن اقولها
0: المن
1: اقولها
0: واحنا الفكرة
1: بالمن كل واحد يدخل بشؤون امور البشرية هاي
0: يعني مو انت يعني مو موضوع شخص انا الشخص تعرفه
1: أنا شخص أعرفه ما خلي أنا المعارف اللي أعرفهم أستاذ سلطان
0: أي.
1: من البداية أبني وياهم حدود هذا الحد أخليه يعرف أدر شنو

0: اي ناخذ ويانا اتصال.
1: مساء العافية شيخ الشباب.
0: مساء النور يا هلا.
1: شلونك حبيبي؟
0: الله يخليك. مرحبا.
1: طب جدا على الهدية.
0: شنية؟
1: الهدية يوم العيد.
0: ها ما ثاني يوم العيد؟ لا بالعكس. رحت له؟ لا
1: رحت اخر يا حبيبي قلت لي هناك.
0: صدق؟ يلا حلو.
1: اي
0: اي
1: شنو السؤال اليوم؟
0: شنو السالفة؟ غير صار ساعة يعني. عمي هاج
1: قد فاتح 27 دقيقة. الراديو قبل دقيت عليك.
0: 27 دقيقة صار من بدأ البرنامج. ما صار
1: يعني. فتحت الراديو بالسيارة قبل دقيت عليك.
0: شكرا. راح ارجع قرار قديم وانا مستثني.
1: حقك عمي حقك. نرجع للبار احاول افصل انا.
0: هاي اخر مرة راح اقولها. جملة تقولها الشخص انت تعرفه على ان ما يكون امك ابوك اختك اخوك ابنك بنتك صديق مقرب.
1: جملة
0: تقولها الشخص انت تعرفه على ان ما يكون لا امك لا ابوك لا اختك لا اخوك لا ابنك لا بنتك لا صديقك المقرب.
1: اكو واحد قدام مغسل.
0: ايه
1: ما شوفني المرتاح.
0: ايه
1: عامل شنو
0: زين؟
1: مرحبا من الدكتور. تحاليل وسونار.
0: ايه
1: جهاز الهضمي
0: زين
1: سويته والله قام يوجعنا خير قصر. بس اقول لك كف عينك من عندي.
0: كف عينك من عندي. اوكي لا بالغسل
1: بكره بصراطين ما يسني.
0: ها حلو. اي زينه هاي خوش سالفه. طيب حلوه. تحياتي لك. شكرا حبيبي. شكرا جزيلا لاتصالك. يا اهلا ومرحبا مع السلامه. دائما شكرا. اي واحد يقول لي ما اعرف الموضوع لي خبر من هسه اقول لكم. ناخذ اتصال. ناخذ شنو الفاصل. يلا فاصل مو تريد فاصل
2: شويه وراجعين. خليكم متواصلين شويه وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 3:30 بتوقيت الرشيد اف ام. الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي أي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت وخلي صيفك اي.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: كم ناخذ ويانا اتصال. الو
1: رئيس،
0: يا هلا،
1: شلونك؟
0: شلون الاخبار؟
1: تعاونت بخير بس بعيدة.
0: لا خلصت بعد طلبها هي، شو يومين كل عام بخير.
1: اي انا راح اصلي
0: زين،
1: انا راح اتوضى.
0: اي ما شاء الله، يقول
1: هو ابو الدريشه.
0: زين، وش عليه هو؟ انت ايش عليك انت؟ شنو يسمع بيك؟
1: اي اي اي راح، انا متاسلم، يسوي روحه مسلم.
0: أي.
1: هو متشيل النعام، استغفر الله.
0: زين،
1: انا احكي كلام لي. هو ياخذ فلوس من العالم ويسوي روحه انا راح اصلي. انا ما له داعي، ندري بك تصلي لنفسك، عاد جاي تقول لنا.
0: اي والله ما ادري،
1: والله شوفون انا اصلي، انا راح اروح اصلي، ما حد لازم. اقول له لا تروح زايد، ترى نعرف بيره والله.
0: ندري بيها السالفه كلها.
1: ندري بيها، لا تصرف. اول واحد هو يعني جماعه، يلا شباب صلاه، صار الوقت اذن، وحاط هذا المنى هذا البرنامج مال الاذان. ومعلي
0: كلهن.
1: للاخير للاخير. بس حبينا نقول له شوي على كيفك ويانا.
0: طيب حلو، اوكي، تحياتي لك ابو زين، تسلم يا ورد، شكرا، هلا بك، مع السلامه. باي باي. هلا. ارتبك ارتبك.

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: صباح الخير.
0: صباح النور.
1: وانت بخير.
0: وانت بألف خير. من وياي؟
1: جمال معك.
0: اهلا يا جمال، يا اهلا مرحبا
1: حبيبي، شلونكم؟ شلون الصحه؟
0: الله يسلمك يا مرضى، الله يخليك. طيب سولف لي.
1: اسولف لي
0: شنو الجمله اللي ما تقولها؟
1: الجمله اقولها الشخص اللي شلون نقول محمد على قلبك وما تقدر تطلعه، تقول له اختشوا ماتوا.
0: تقول له انت، تقول له اختشوا ماتوا.
1: اي طبعا.
0: ها
1: هو محمد على قلبك، وين تودي؟
0: اي
1: مو سؤال يعني،
0: انه شخص يعني جمله شخص انت ما تعرفه.
1: الشخص اللي ما اعرفه
0: يعني شخص مو، لا يعني شخص من ذول تعرفه توجه له كلمة بس مو من الدائرة المحيطة.
1: بكل الأحوال أنا أقول له أرحب بي، بس جوز ما أحب أتناقش معه. يعني نقاشه يكون محدود.
0: جيد حلو.
1: يعني تحدد نقاشك وياه وبس. تخليه على
0: قد النقاش،
1: بين سؤال وبين جواب.
0: أوكي حلو.
1: بين سؤال وبين جواب تتركه بس يعني مجرد. هذا تقدر تقدم له اياه او تاخذه من عنده، ما تقدر تعطي سؤال وتاخذ منه جواب.
0: اي
1: لو اخذت منه الجواب هو الشخص يكون الشخص المثالي، هو انت سالته هو يكبر وضعه. بنفس الوقت اذا انت سالته انت تشوف نفسك بانه انت ضعيف امامه.
0: طيب حلو اوكي، تحياتي لك جمال، شكرا جزيلا لاتصالك.
1: شكرا
0: يا هلا ومرحبا، مع السلامه، اهلا بك.

0: يلا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو.
0: نعم
1: الغالي سلطان.
0: حياتي. هلا علاوي
1: الحبيب،
0: شلون الامور حبيب القلب؟
1: الحمد
0: لله. الله يخليك. هلا ورده سلمك. المن
1: ابو تعرفه يعني صاحبي البنطلون نيلي القميص ابيض. اقول لك اتقي الله. اتقي الله بالناس. كان الاغلبيه قله القليله الشرفاء. اقول لك صاحبي ما مليت.
0: ما تعبت والدنيا حاره. قل له خلص. قل له خلص. يعني خلص. مره مرتين خلص يعني انتهت.
1: يعني البطولات وماكو تنقت.
0: صدق تنقت.
1: اقول اتقي الله.
0: ايه اتقي الله.
1: اتقي الله.
0: اكو واحد محدد؟
1: كثير.
0: انت على طريقك اكو واحد محدد؟
1: قبل سكة مع الطابقين.
0: ها اوكي.
1: كافي يقول.
0: طيب اوكي.
1: والله اللي تقول له كانك خوي. كلامه واضح.
0: طيب اوكي. تحياتي لك علاوي حبيبي. شكرا جزيلا. اهلا بك. مع السلامه. باي باي. هلا.
2: محتار بيك ومن صدق ومنيتي مرة افتهمك انت علي لو شنو حدد لي موقف اسمك.

أرقام الهواتف المشاركة 0780211 4115 وعلى 0780211 6117. وبإمكانكم الاتصال على الواتساب على 0720111 4115 أو المشاركة ويانا طبعا أيضا بالاتصال يعني من خلال هاتف. إحنا تيك توك طلعنا وبعدنا بعدنا. طيب سؤال الحلقة يقول رسالة أو جملة تريد تقولها شخص تعرفه بس لا أختك لا أخوك لا أمك لا أبوك لا ابنك لا بنتك لا صديقك المقرب، من يكون وشنو الرسالة اللي أنت تريد تقول له عليها؟ هذا هو سؤال حلقتنا في هذا اليوم.

0: يلا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله.
1: شلونكم عيني؟
0: يا اهلا وسهلا. من وياي؟
1: حسن.
0: اهلا يا حسن.
1: اهلا بيك استاذ.
0: تفضل قل لي.
1: والله اوجه رسالة لجوارين.
0: شبيهم جوارينكم؟
1: والله يطبق سيارته بباب بيتنا ومن نرد اجي اطبق حير وانا اخليها.
0: زين حكيت وياه؟
1: والله بلكت الله متابع قناتكم هو ويسمع صوت.
0: انت حاج وياه قبل؟
1: والله الحجي ما يرضى احكي وياه.
0: ايه
1: يقول زحمه جار.
0: زين
1: هو بيتهم صغير ما عنده قراج يعني هو بيتهم مساحه يعني غيره فما عنده طبقه يطبقها بباب.
0: ايه زين ليش ليش ما ياخذ نص من بابك ونص من بابه؟ لو ما ترهم.
1: والله هو 100 متر يعني هي واجهته 5.
0: اي 5 متر تكفي. شنو هي سيارته؟
1: اي ما تشيل سيارته لا.
0: اه
1: يضطر يطلع حلي قدام علي انا والله.
0: وانت وين تطبق؟
1: والله اطبق همي انا اتجاوز على جاري
0: قدام. اراد اسوي لكم حلقه الفرع كله واحد طابق بباب الاخ.
1: وكلنا نستحي يعني من نطلع واحد يضل يباوع على الثاني.
0: اي مغلسين
1: كلنا نستحي نحكي واحد يستحي من الثاني.
0: زين شو اسم جيرانكم؟
1: والله جيراننا ابو احمد.
0: اي وين بيا منطقه؟
1: بالزعفرانيه.
0: اوكي يا با عين ابو احمد البزعفرانيه الله يخليك. اخونا شويه امير مو امير اسمك مو
1: حسن؟
0: حسن حسن يا ابن محروم منحرج منك بس انت مسهل. ابو احمد شويه اطبق قدام خلي يطبق ولا سيارته الدنيا حاره واحنا تعبانين. اي بسيطه هاي سهله. واي واحد بفرع بيت حسن خابره خلينا نشوف والله بعد منو حسن وعلي من متجاوز منو متجاوز على بيت حسن.
1: بس
0: ابو احمد بس ابو احمد. زين زين منو واحد يطبق باب واحد يعني خلاص نهائي
1: شلون
0: يعني منو بيكم بالفرع ما طابق اصلا يم بيته يعني بيته عايفه فراغ وطابق يم الجيران لو ما عندكم
1: هيك؟ لا هيك شيء لا ماكو ما. بس هو هذا شويه ابو احمد يعني ما اعرف يمون علينا
0: ابو احمد ماخذ ميانة سايده.
1: اي ماخذ ميانة واحد احنا ما منطينا عين احنا هو ماخذ عين.
0: انتم ما تلحقون تقطعوا عين هسه لو سال تطيع عين بس ماكو. اي طيب حسن حبيبي ممنون منك اني شكرا جزيلا لاتصالك يا ورد حبيبي يا اهلا وسهلا.

0: خلينا نوجه طبعا تحية لصديقي العزيز عمار معروف. أقول لك عمار يقول ما أنا ما خاف من أحد. يلا خلنا نأخذ اتصال. ألو.
1: هاي.
0: واو.
1: هاي هاي مو الحسن مو سارة.
0: أيوة.
1: مساء الخير.
0: مساء النور يا هلا.
1: وياك حسن من بغداد.
0: أهلا وسهلا بك يا حسن.
1: وبيك أكثر بالمهلي. يا أبا أحب أوجه كلمة لصديقي نفق الشرطة يعني منافق.
0: إيه.
1: أريد أقول لك كيف نفاق.
0: ليش وش مسوي لك؟
1: يوم الخميس وسوالف. يخدر شاي مواتك لا تنافق.
0: إيه.
1: ليش أرد أوصل لك؟
0: شو مسوي لك هو؟
1: والله وبين صديقي الثاني اللي إحنا بس ثلاثة ما يمشي أنا رابع طبعا.
0: زين. آخر واحدة سوى.
1: آخر واحدة يريد يقلبني. يحكي علي. يقول لي يا ابو هذا حتى جدي له على مود متعرف على وحده.
0: انت
1: قال لي يا ابو ايه
0: انت متعرف على وحده؟
1: جرد بس سالته هو متعرف سالته سؤال قلت له اي من شنو التفاصيل ايوه اي صديق يسال صديقه
0: ايه شنو الوضع شنو
1: زين وراح ايش يقول له؟ يقول له يا ابو اكل راسي القعده كلها بس
0: اكل راسي بس سؤال سالته قال له إيه؟ اكل راسي
1: يا مشكلة هو سؤال زين
0: انه
1: طلع البطنه كلها علي
0: اويلي
1: احنا منرتال احنا كذا
0: احكي قدامك
1: هسه صار شاطر لا وراي
0: وراي
1: صار شاطر
0: اي شلون
1: اتصل بي سولفت لك كل الحكي انا قلت له حتى عليك يحكي انا ضامن عليك طلع يمكن 11 قلت لك
0: طلعت له بقلبه كله
1: اي وثباتاتك
0: اويلي
1: اكو شيء صح
0: زين
1: اكو شيء صاير قال لي صح اكو شيء اكو فلان شيء قال ذني كلهم يعني مسويه هنا
0: زين
1: وطلعنا ايش عليه
0: ايه
1: سوى العنتين قاعد يقلبني
0: اي زين
1: هو انقلب
0: لا والله حلوه
1: انقلبه على الجسر مو قادرين
0: الله
1: ما حد يوقف له حاره
0: هسه لا هسه بالبزل هو جيت بالبزل قبل
1: هسه انت الخطيه دي دور شطل وين يروح يا خبرة
0: شوي بس شوي الله يخليك بس الولد زعلانين علي زعلانين مشغولين بس ما يقول زعلانين
1: المشكله يروح للجماعه يسالوه يقول له يا بيت الولد هناك شنو الموضوع
0: اي وين
1: والله ما شايف
0: اي مشغولين شوي تدري مشاغل الدنيا
1: هو مقلوب
0: سايبه
1: سامع الحفرة حفرة اللي أخي تلا وقع فيها
0: هو من هذا النوع هو بس قوية هاي خوش قلبه رجعت عليه أنت
1: والله يعني هيك لا محس بالها لا هذا
0: ربك
1: يعني من نوع الطبع اللي أقعد وتألف هاي أروح في مالات في مالات تعيش من هنا هذا في مالات
0: هاي تكفت
1: العنتين
0: أقول لك هذا هو هذا تكفت على التبليط هو راضي كفك على الترابي بس خطية نزل بالبزل سود عليه
1: صوت مسلم على العلم أنا
0: تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا اتصال هلا ورده مع السلامة والله كفى ناخذ اتصال الو
2: ابو 30
0: عيوني
2: سالم عيوني كيف الحال
0: يا هلا كيف الحال حبيتها
2: حبيتها ابو 30 مناشدة
0: المن
2: ابن عمي
0: شو تقول له
2: قل له مالت من كفيلة في السيارة غير تجي تسد يعني صار لها 3 أشهر ما سدد خلي سدد

0: ايش قدنه؟
1: 50 ورقة.
0: اوه
1: والله قلنا يريد وانا كنت التركي انصرفت هواي قلنا ما عندي
0: زين. اقول لك هلا لو ما اخذ منك كان جبت لي مناشدة هنا همزي ما اخذت منك عم الحمد لله والشكر.
1: لا لا انت ما عيونك
0: لا والله جذاب والله العظيم
1: والله
0: العظيم مو يمي عبير لو شوف يمن
1: لا والله والله تدري ليش استاذي؟
0: ايه
1: لان هو مع احتراماتي لك ينكر الجميل. يعني انت ما تنكر الجميل.
0: ايه لا طبعا
1: وبها مجال مناشده ثانيه على جيراني.
0: ايش مين جيرانك؟
1: يوانا زوجي صفك هاي قاعد من يمك قاعد من منطقتك.
0: ايه ايش مين؟
1: حطه جديد دخيل الله.
0: أيه.
1: ينامون الساعة 8 بالليل. أوكي.
0: زين.
1: ما يخالف إحنا ما لنا غرض ينامون 8 بالليل.
0: نومي. إيه.
1: ما لنا غرض. أستاذ العزيز الساعة أنا نام والله العظيم الساعة بالأربعة بالأربعة ونص هم يقعدون الساعة بالخمسة. زين الحيط مالي.
0: أيه.
1: الدق دي المن.
0: المن.
1: الدق والله العظيم طبيت طبيت ال. استقبال مالتك
0: قلت له عدل يدق لي شيء دق شيء دق شيء دق
1: والله العظيم هيك كاسه وشو يدق جهاله قلت له عدل والله هاي يحبون اخر شيء طلعت للشريط
0: شريط
1: اخوي سمع بايع البيت يريد يشتري
0: اي هو
1: قلت له بس الخاطر الله يعني هشتري اخوي يشتري له بزويه
0: اي مثلا
1: يعني الله كافي لا دي والله العظيم من تسويها اكلت لك
0: قل عم تعبنا
1: تعبت
0: والله
1: خابرت منه لا
0: ايه ها
1: والله خابرت 911
0: لا والله
1: والله طبوله
0: ايه
1: قلت له عم تعال شوف هذا تعال شوف مزرف وما مزرف
0: ايه
1: قال والله مزرف قلت له عمي الساعه بالاربعة الصبح بالخمسة الصبح يدق علي
0: ايه
1: ادري ايش عندي يهودي
0: ما
1: اسرائيلي يمكن لي الضابط يضحك الله شاهد هاي مناشد
0: يعني هاي توصل إلك
1: اي هذاك واحد يصير بدراج هو خليه يروح الناشد انه هو دراج
0: دراج والنعم والله مالتهم
1: بدون تسامي يعني ما نجيب طالع عشان
0: طيب طبعا تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا هلا بك ناخذ اتصال الو الو الو
2: السلام عليكم
0: مساء الورد
2: الراقي
0: الكبير الخيمة العمود
2: الذهب
0: دول عينك عمار قال اني قال ما خاف من احد منو هيك يسوي لي
2: سكت عايد عليك اول مره
0: وتعب الف خير ان شاء الله يحفظ لك الاهل ومريمه الجميله وان شاء الله خير
2: الغالي عمار كامل
0: الغالي عمار كامل لا
2: قبل يكون عندك واحد يريد يخلص من شيء اتذكر كان سؤال
0: اي
2: صح
0: اي
2: قبل يومين يمكن
0: قبل
2: اكله يطلع من حياتي صراحه
0: اي
2: انا بخير وانت تعرف اقول
0: زين
2: اول حرب عمار كامل
0: زين
2: انت قلت واحد يريد يخلص على مود العيد ما شنو
0: اي اي اي اي ما العيد انه متى تريد يعايدك اي
2: انا قلت هو ما قال دقيت عليه ما جاوب
0: اي
2: واثنين عندي مناشده اكو فد شغله
0: اي اللي هي
2: يعني اول أنا وياك تدري من كنا بالأردن أقدم ناس إحنا بالسناب
0: صحيح
2: من 2013 أول ما نزل السناب سوينا
0: صحيح
2: بحيث كنا نجي للعراق ما يعرفوا
0: صحيح كان ما يحمل فيديوهات عندهم هم
2: قال لك حبيس أنتم حبيبنا شو يسوي تدلك طلب صداقة
0: أي
2: ورا شهر أنت تضيفه
0: أي
2: لأن أنا ما أضيف ورا شهر من تضيفه يرجع أول شيء يسوي مسحك على مود يدخل بالكسب الأول أي الله يخليك كافي ما احنا قلبنا خلاص
0: صدق احنا
2: يعني انا قررت من اول بارحه بعد ما اضيف اي واحد
0: بالسناب لا والله
2: والله يعني انت شهر مطيني طلب صداقه وانا ما موافق
0: اي
2: عوافق عليك وراسا تحذفني شنو انت
0: عرفتين يعني انا بصراحه ادري بيك هسه اشوف هسه حتى الاول ما تقول لي انه هو عمار يطلع من حياتك ومتى يطلع يعني انا اعرف كل من متري حياتك اقسم بالله يظل يفتر دار مدارك ما يلقاك ايش انت متسامح ويا قلبك صاير طيب ابو ريم انا اعرفك مو هيك
2: يعني القدامه شوي معتز بيوم
0: قدامه بس هذا اسوء واحد بالقدامه
2: القديم ماكو يعني جيل الطيبين فلهذا مكلب بي لان تدري هسه هذا الجيل شويه ما ادري شلون
0: اي رشيش مو
2: هذا على الاقل رغم مساوئه بس يعتبر

0: يعني يقول لك لا انا شيء بيصير اعور
1: بس
0: تشلب بلع وراحت المصيره
1: بس انت بس انت انت يعني ممكن تعترف الى انه هذا اسوأ قراراتك؟
0: يعني هو اسوأ قراراتي لانه ممكن ارجع الى احمشي يرضى اعور احسن من اعور يعني نرضى بالبين هذا شوي يوقع
1: حائط
0: عليك.
1: اي والله اي
0: على الاقل هذا يوم يوقع طابوقه.
1: اي لا اي ولا ما يوقع مره واحده
0: شجره تمشي الامور
1: تمشي تسلك
0: يوم فتره وفتره يوقع له شيء بس.
1: وجماعه
0: يعني
1: الاسلام
0: ما يفلش سلطانه ما يفلش البيت مره واحده.
1: لا لا ما يقدر.
0: اي مره طابوقه مرة مثلا يفلش المطبخ يرجع يبني والله مثلا يفلش الجراج يرجع يبني.
1: أقول لك هو يعترف ما يدبرها وياك ما يقدر.
0: لا حجي أنا قلت لك هذا مبقي تدري ليش؟ هذا القدامة أنا شوية القدامة
1: أعجب. إيه إيه صح
0: رغم ما تاوقف وارجع وأقول لك لا يريد يصير صير أعوى فأنا مشلي بيه على مود. هو شنو فائدته بالحياة؟
1: ما ماكو ما دا افتهم
0: وداني للمرور كذا ما طلعني.
1: الشغلة الوحيدة زامط بيها ما سواها.
0: طب انا المدير ما يعرفه قال له انا فلان دزني عمي تروح تجيب له
1: وراي. لو رايح وحدك احسن بالقران.
0: هواي احسن. لا انا فضيته وسقطت الاختي مرضى السيادة. جبت شكلها وياي.
1: أنا جدا مشتاق لك والله العظيم.
0: أنا أحبك يعني صراحة مو مجاملة.
1: بدول أمرك. لا الله يخليك. أنت أخ.
0: الإعلام الراقي والمبدع
1: بدول أمرك.
0: أحسن إعلامي
1: بدول أمرك. أنت صديق وأخ ودائما أقول عليك أنا تعرف العمود أقول أنت.
0: المخرج الغير مبدع.
1: حبيته غير مبدع. طيب
0: الغير كامل.
1: الغير كامل ايه عمار الغير كامل ايه
0: كامل وين الكامل بالموضوع كامل وين فلهذا اسمه الجديد عمار الغير كامل.
1: الغير كامل ايه خلاص انا ساقدمه هيك هو حسسه من باب المحاباه يقول راح اهدي له انا اغنيه ايش قد حكي عليه اهدي له اغنيه اللي اهدي لك
0: غير كامل
1: طيب تحياتي لك حبيبي يلا نسمع الاغنيه وفاصل

0: راجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. الزيدي يوجه باستئناف العمل في المشاريع الخدمية المعلقة والمتوقفة. السفارة الأمريكية القائمة بالأعمال بحث مع الزيدي صون سيادة العراق وتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب. موانئ العراق تستقبل أول سفينة صينية بعد استئناف الملاحة.

في مضيق هرمز. القانونية النيابية: الغرامات المرورية السابقة ديون للدولة ولا تلغى بالتعديلات الجديدة. العمل: زيادة راتب المعين المتفرغ بانتظار الموت. استخبارات ومكافحة الإرهاب في كركوك: تطيح بمطلوب دولي بتهم القتل والخطف في السويد. الداخلية: تشكيل فريق تحقيق في حادث استشهاد أحد ضباط مكافحة الإجرام بمحافظة البصرة. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: وقف إطلاق النار في لبنان جزء لا يتجزأ من أي اتفاق لإنهاء الحرب. إعلام عبري: واشنطن منحت تل أبيب ضوءا أخضر لمهاجمة الضاحية الجنوبية لبيروت. طقس العراق: ارتفاع متواصل في درجات الحرارة، و13 محافظة تتجاوز حاجز 40 درجة مئوية يوم غد. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنت في رعاية الله وحفظه.

0: حساب زناجين من المصرف الأهلي العراقي. ب2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار الفائز. 6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناجين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: يا معود، شلون تسمح له يحكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا، منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي اول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك الك مو اللي بصفك.
3: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروحي او يمن، فكر بخطوة ابعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه باحلى تفاصيله. اشتري اجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي مزايا، وعيش كل لحظاتك باداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
4: مع مصرف الخليج التجاري، حسابات تناسب احتياجاتك المالية سواء كنت فردا أو تاجرا. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
6: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
5: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. فانجور على الرشيد، أحلى هواء. اللمة تحلى.

من الأحد للخميس في بانجور بالسبعة ونص الصباح.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدك؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. يا ويلي اللي تاخر
5: وهنيان نبي ما تمشوا يا

0: طيب رجعنا لكم احنا بالساعة الثانية من حلقتنا لهذا اليوم، وخلينا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو، صباح الخير.
0: صباح النور يا هلا، شلون الاخبار
1: حبيبي؟ كل عام وانت بخير.
0: وانت بخير، خلص العيد.
1: يا شو تسوي؟ ايش بدري ما حصلتك.
0: ها اوكي،
1: عادي. راحت الكونية مال الفلوس،
0: راحت ويا ذيك الايام، بعد خلص انتهى الموضوع.
1: بعد ماكو حتى قونية مال فلوس؟
0: لا اكو قونية مال فلوس تجي، بس مو الا بالعيد.
1: سمي خالد، هاي الدعوات مال الواحد ان شاء الله. هي
0: قونية مال فلوس بلكت الحلقة. اي بلكت، اوكي. طيب يلا، لمن توجه هاي الجملة؟ وش تقول؟
1: اناشد يعني مناشدة؟
0: لا هو السؤال مالتنا، شو تقول؟
1: قال مناشد، انا ما سمعت.
0: واحد ناشد، ناشد
1: يعني. عموما انا خبرت نفس الشيء يعني، واحد هو جهره كلمة دولة الأطباء. ولأنه عندي والدتي عمارة كبيرة، وإذا أوجه لهم أقول ليش يعني ثلاث دكاترة، دكتور الفاصل ودكتور القلب، دكتور ليش يصير طابق ثاني
0: اللي عم يشلع قلب المريض؟
1: يعني ماكو هيك شيء. هذا تدري له هنا حتى اللايسنس ما تسحبوها، مو بس والله العظيم يبطلوه بعد اصلا. اصلا هي هاي المكاتب اصلا يعزلوها بعد، ما حد يشتغل، يبطلون. يعني ماكو هيك شيء. ها والمصعد عندهم مصعد، اكيد يجوز عندهم. ما يقول لك والله ماكو مصعد. هذا المصعد سبحان الله شو وقت ما تجي له
0: تجي عاطل.
1: عاطل يعني ما اعرف هل هذا العاطل ليش، ما ادري يعني. زين اوكي، يعني انت من انت اخذت طابق ثاني، زين هذا بالمفاصل ما يقدر، زين هذا العدة يعني حالات قلب ما يقدر يصعد درج او ما يقدر يبذل جهد، شو راح يصعد له؟ سؤال يعني ما اعرف. يعني هو هذا اللي ياجر لهم، يعني ما يسالهم يقول لهم يا بدر
0: لا شو عليه هو؟ انا داخذ ايجار هسه، شو اللي خصاني عسى ما اريد مصعد يسوي ما ادري.
1: زين المصعد مو من ضمن يعني هاي الخدمات.
0: قد يكون 2000 ويا بتا مصعد، بس هو لازم ابو يعني ابو العياده هو اللي دائما يتبع الى انه اكو مصعد لولا.
1: مو صحيح، من ضمن الخدمات.
0: بس هو يقول لك المفروض هذا يجي بيجي شيء اللي خاص.
1: يعني انا والله ذاك اليوم يسولفوا لي، يعني والله خطيه يعني مالتي، يعني معاناه تقول صعد للطابق الثاني، معاناه تقول يعني حالات عندها مال.
0: يعني الله يشافيها ان شاء الله يا رب،
1: شرايين الله يسلمك. تصعد يعني تقولوا لي، يعني تقولوا لي، وانا شايفها قبل يعني مشيت موجود انا يعني اصلا هذه الامور موجوده. بس يعني هسه لا صدق طخت عندي، اقول ليش يعني دائما هم هيك ودائما ما يتمون المواطن، بس ياخذ فلوس وخلاص.
0: يعني
1: انت من ثاني الفلوس حط لك كم فلس هو للمصعد،
0: صعب
1: تسوي له صيانه بدله.
0: يقول لك انا شعليه، مو هنا الفكره. يقول لك انا شعليه، اكو وياي ناس اخرين، هو الطابق الاول ما يدفع او الارضي أو اللي. يعني هاي قصه طويله. طيب اذا خلينا نقول هي جمله انت توجهها للاشخاص اللي هم خلينا نقول اطباء، ان يراعون كل واحد ضمن اختصاصه كيفيه وصول المريض اليه.
1: صحيح 100%.
0: اوكي طيب، تحياتي لك حبيبي، شكرا جزيلا لك يا ورد. يا هلا، مع السلامه.

0: يلا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله.
1: شلونك استاذ؟
0: اهلا وسهلا بك. يا مرحبا. من وياي؟
1: ان شاء الله بخير.
0: الله يخليك. من وياي؟
1: وياك دكتور محمد.
0: اهلا وسهلا.
1: شلونك حبيبي؟
0: يا هلا ومرحبا
1: ابو سلاطين. ان شاء الله بخير.
0: الله يحفظك يخليك.
1: الله يسلمك.
0: سولف لي. لما توجه؟
1: أرد أوجه الصديق.
0: اي شو تقول له؟
1: اقول له شو كنت تحول للسيارة وخلاص.
0: شو كنت تحول للسيارة؟
1: اي والله.
0: ليش قصة لما حولك يا؟
1: والله خذت عندي سيارة صار حصلت تقريبا سنة.
0: اويلي.
1: وهي المشكلة انه لين صديق وعرف.
0: ايه؟
1: الظل انت ما اعرف مثل البلاء الموسى تقدر تسوي شيء
0: على شنو؟
1: لا تقدر تشمرها عليه، لا تقدر تشتكي، لا تقدر تسوي شيء
0: زين.
1: فظلت السيارة يم معلقة. لا هو اللي
0: لا طايل سما لا طايل قاع.
1: لا مرجع لي اياها. لا محول لي اياها.
0: اويلي.
1: وظل لي الدايق
0: والله. عم انا بالنسبة لي واحد من الاشخاص اللي ما سيارة تبقى عندي ما طول يعني اسبوع 10 ايام احول.
1: والله وين عمك الكورلر داخله مال ولد صديق؟
0: اي زين خذها.
1: ناخذ الكورلر. ناخذ الكورلر البراده من عنده.
0: صدق مين هم ما تقدر لهن؟
1: ها
0: مين هم ما تقدر لهن؟
1: اقدر مالك
0: الاخ. بس يلا ربطت على عندي.
1: شو حبيبي؟
0: شو الاخبار؟
1: ان شاء الله بخير.
0: الله يخليك. جميل محمد رسول.
1: الله يسلمك قلبي.
0: محمد شنو انت وين؟
1: والله انا هسه راجع لبغداد.
0: وين كنت؟
1: كنت
0: وين؟
1: خارج بغداد. ليش تحوج من
0: هالشيء؟ والله لا سؤال سلح لك بالدنيا. جوز رايح لاهلك عادي.
1: اكيد ولدي.
0: زياره عادي.
1: اي صحيح هذا مثل ما قلت. يا استاذ لا والله صدق يعني هذا كلش تعبنا هذا الموضوع هذا ابو السياره.
0: اي
1: لا هو اللي فاضها.
0: أيه.
1: لا هو اللي مرجعها.
0: زين
1: معلقين
0: اويلي باقيه.
1: اي والله باقيه لحد الان.
0: اتدخل بالسالفاني
1: يعني تفضها لو تلوس اكثر. والله اذا حطيت رجلك
0: انت ايش تعرفني يعني اذا تدخل بالسالفه ايش اسوي بيها؟
1: اكيد والله
0: تتعامل
1: خير
0: وطيبك. لا لوسه شنو اصلا مو لوسه يعني بعد مصر هتشرق.
1: خامل
0: اني
1: بعد ما اجو
0: لا يرفع عليك دعوه يكون خانط السياره.
1: اقول لك والله مشكله صدق على الصلاطين والله مشكله.
0: هاي
1: الرام
0: والله بلوى كبير. البيك اب ايه انت من ذيك صار لك هواي صدق صار لك هواي.
1: ما كنا والنوبيا المشكله لين عرف.
0: ايه
1: واخذتها من عنده قال ثلاث ايام بس ارجع من عمان.
0: اي
1: بس يا عبيد اخو ثلاث ايام هاي سوي لي مكاتبه ويا اخو ثلاث ايام بس ارجع من عمان.
0: عمان شالت مدافته مال
1: ما اعرف ثلاث ايام مو عمان شالت ثلاث ايام ما خلصت.
0: زين مو هو هذا سنوات ضوئيه عنده فالوقت يختلف.
1: انت عند هذا الكتوب بعد ما كلفه الوكيل.
0: محمد انا كلش مشتاق لك ابو عبد الله وجدا يعني
1: ان شاء الله
0: فرتب

0: بدنا شيء نشاف ضروري.
1: والله بيبلي عجبك على مجالك.
0: انت انا شعلي يعني انا ما عندي شيء.
1: انا رجعت اليوم ومتفرغ ما عندي شيء.
0: يلا خلي رتب مو اليوم يعني ممكن باكر او عقبه
1: على مجالك.
0: هاي نتخابر
1: مجال تليفون بيناتنا
0: صايرين
1: مستغرب والله مشتاق
0: انا هم اي والله صار لنا هواي يعني اشهر
1: صار هواي ماكو
0: اي صار هواي مسوي فعاليات ثانيه
1: خلي لازم نعيد المجال
0: اي والله اي لازم ترجع ضروري جدا ضروري اصلا
1: لا من الطول تبوق هذا الشيء
0: من انعاف احنا اي الله صح طيب الفرق صدق يا دوب لحق عليه اللمه
1: لا قاعد
0: تحزين عليك يا

ولي. طيب أرقام الهواتف للمشاركة في حلقتنا لهذا اليوم 0780211415 وعلى 0780211617. بإمكانكم الاتصال على الواتساب على 0720111415. هذه أرقام الهواتف حتى تشاركون يعني في حلقتنا لهذا اليوم من الطريق وتشاركون وتجاوبون على السؤال اللي يقول وجه جملة أو كلمة لشخص أو صديق بس مو قريب طبعا، وعدا أمك أبوك أختك أخوك ابنك بنتك أو صديق أنت عاجبك تقولي اللي هي أي جملة براحتك تجي ببالك تقولها، فبإمكانكم مشاركة ويانا وتقولون شنو الجملة والإلمان

نحن ممكن مثلا اكو هواي من الجمل اللي واحد الانسان يقولها خصوصا للاشخاص اللي هم قريبين من عنده، فلذلك اكو جمل انت اللي ناس تعرفهم بس واصل مرحله انه ما تقدر تقولها الان، فبامكانك طبعا انه انت مباشره تحكينيها على الهواء مباشره واحنا هنا هم راح نسمع لك اياها. هواي اكو اشخاص انت تقول اني عاجبني يا اخي اقول له فالجمله اطلعها من قلبي هيك، بس ممكن تتردد باللحظه الاخيره، لذلك فرصة ان انت تحكيها وتقولها ويعني تعبر عن وجهة نظرك امامك الان، وانا اقول لك براحتك شو تريد تسولف سولف سولفها بوجه احسن ما ضد قلبك، بس نستثني من ذلك اللي هم الاب الام الاخت يخلي غم على راسنا ما عندنا هالسالفة، لان يعني اعرف الاجابات اللي خلي اسميها الجاهزة اللي عندكم انتو، فهذني مستثنات من الموضوع، فذول دارك روح تشيهم بوجه بوجه لا تجي تسولف لي هنا. فبإمكانكم المشاركة، أرقام الهواتف 07-802-114-115 وعلى 07-802-116-117 على الواتساب 0-720-114-115.

0: ناخذ بيان اتصال. الو
1: الو.
0: نعم
1: شلونك عزيزي؟
0: اهلا عزيزي،
1: شلون صحة؟
0: يا هلا ومرحبا،
1: اخباركم؟
0: شلون الاخبار؟
1: وش بردتوا قلبي تو عمار المعروف؟
0: اي بعد تتقلي عمار مو لازم.
1: هو شنو عكس الكامل؟
0: عكس الكامل غير مكتمل.
1: يعني ناقص؟
0: لا لا لا، ما هاي وجهة نظرك.

0: اقدر
1: ما اقدر اتخطى شنو صاحبتك او شنو
0: وينك غاندي
1: زين
0: حتى اخوة المستمعين يفتهمون خالي جبناه ومصطفى يعني اجار الشقه هنا شقه غرفتي النوم يتراوح من 600 دولار يوصل لحد ال 1000 دولار كندي مصطفى كان في وقتها اكو فد لعبه عنده
1: طبعا مصطفى اخوه زين
0: اخوي اجار له بيت ثلاث طوابق وجراج وحديقه ورا والشعله مشتعله مي قال له ما اريد تدفع شيء بس ادفع الضرائب مالته بالشهر هو والمي والكهرباء 500 دولار
1: زين
0: وبالاسود
1: اوكي
0: ورا اربع سنين
1: اي شو اكتشف خالك
0: واحد منتحر باسم بالقبو
1: زين وهم خلال اربع سنين شو يسوون كان عندهم احكي لي قصه كامله اي
0: عايشين مرتاحين يدفعون تحت الطاوله لانه ما صار عندهم تاريخ
1: هم الاجواء شلون كانت
0: يعني يسمعون اصوات شاكي الراديو شغله في ديريدي يعني عادي تصير هم مو مو مو مو متاسلمين مثل ما قال ابو زين هم كفار
1: زين
0: يصلون يقرون القران ليش صوتهم
1: زين
0: المهم انا المغزى اللي ظلت بقلبي ما قلت لها لانه سويت رتبتهم عزيمه بالملحق المكسيكي تالي رحت وحدي
1: اي تالي اي شفتك وحدك زين
0: والله تونست رحت اكل التنتوني وحدي
1: اي زين اي
0: ظلت شغله اتمنى يسمعني كنت اقول له انت متقصدها وتريد لك حجه اطلع من الاخير
1: هو وين يطلع زين اوكي
0: اي اي انا سلطان صار له اربع سنين الا قاعد
1: ايه.
0: بعدين طلع صحت بهذل شهرين ثلاثه
1: صحت بهذل شهرين ثلاثه اي
0: قاعد يمه
1: يعني ما دافتهم ضميرك وين انت بس زين اوكي ايه
0: بعدين الله وفقه رتبنا له رجع اجر شيء بسيط
1: اي
0: وهسه خير من الله والموضوع صار له سنه وشويه
1: اي خلاص ما بديت تخطي صار له سنه وشويه ما بتخطي
0: واحنا بغربه يعني انا جبتك عون تطلع لي فرعون ليش
1: ليش لا لهم خاله والله صلف زين
0: اي وتحياتنا للبائع يمهم محل اسمه المدار يسوي كبوه بويا
1: وين يم البائع
0: يم اي بميشيغان
1: اويلي
0: يمكن بميشيغان
1: شو اسمه
0: المدار عليه كبه جبت بوكس
1: شنو جنسيته
0: المدار مصلاوي
1: مصلاوي عراقي يعني
0: ايه
1: والله
0: اي والله وحوله جماعه ميشيغان
1: ميشيغان
0: يا بعد اشتري
1: زين
0: سجلها ودزيها عم من اروح اسمع العمو عمو ابو يوسف جوزيف عمو طيني كوباية بلاش
1: والله طيب قلها سويت لك دعايه
0: تتفتفت هو ما ادري شلون طاني شو عامله شلون البيتزا مسوي
1: يقا ميشيغان
0: ديربون اي هو انا حطيت ديربون ورحنا له اشتريت بوكس هيك 12 كوبايه بالحدود اخذوها
1: والله ليش عبالهم جايب شنو
0: ما يفكرون دول عاد تفاطين اخويا جايب معسل طببوه
1: زين انت جايبه
0: ها
1: انت جايب كوبه معسل طببوه
0: هذا حظوظ هذا مو عنصريه
1: يا با وصل الاسم المطعم ها هي
0: ها شنو
1: اي والله
0: لعد ما يخابر الباع والله مشتاقين نسمع صوته
1: بقى ما عنده شغل عنده عمل
0: امتحانات نهاية السنة
1: صح؟ اه ده يمتحن
0: انا هم داخلين انذار بالبيت والله
1: ده يمتحن جماعته
0: اي والله
1: هو مو هو يمتحن هو يمتحنهم
0: بقى نعم خلي اجرب في يوم اخابرك فصحى يا خالي انت تتحجج اطلع من واحسن لك روح انقل الغير مقاطعة ترى
1: اي يقول له خلاص بعد كافي هسه يقول له لا هسه تطلع روح غير مقاطعة روح تخطى
0: اي روح اطلع الغير مقاطعه وعف امك يمنى وكافي والورث ما تحلم تشوف الورث قلب على الورث
1: اها هيك اي ممتاز
0: لان نزحف للحجية اي
1: بعد ذا شغلته ثقيله
0: حجيه اي ضار مو ها جدي كان ويا هاشم العزاوي بمطبعه بالمتنبي
1: اي
0: وعندك الحساب عمو هاشم العزاوي
1: لا ما عرفته
0: جد يوسف ينهم دفاني
1: عوجود يوسف مو ابو
0: طيب
1: مو ابو زين اوكي طيب تحياتي لك حبيبي حمودي.

0: عندنا اتصال؟ يلا الو.
1: الو.
0: الو.
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله.
1: شلونك يا سلطان؟
0: يا اهلا وسهلا، شلون اخبارك؟
1: الحمد لله بخير.
0: الله يخليك يا وردة. سولفي لي.
1: أنا بالنسبة لي ما أحتاج أناشد.
0: ليه ما تناشدين؟ ماكو داعي.
1: ما أستحي من أحد.
0: زين، الله أكبر.
1: اللي إلي لي واللي عليه علي.
0: زين، أوكي.
1: يعني
0: إيه.
1: قبل ما يتوفى والدي بأربع أيام.
0: طيب.
1: من عمي دق الناقصة ويا والدي.
0: أوكي.
1: وهو بالنسبة له مو عم عادي.
0: ها. كبير؟
1: يعني. لا هو
0: الفاعل
1: علم بالضبط.
0: زين.
1: ببساطة أنا والدي توفى الفجر. وصلت لي ما جاوبني. دزيت له رسالة صوتية قلت له لا تحضر لأنه إذا حضرت فحضر ذاك. فهو هم سمعها وما إجى.
0: بطلة قويتي تخوفين.
1: يعني ليش واحد يستحي من حقه؟
0: زين.
1: ماكو داعي.
0: وتالي ما إجى وما إجى؟
1: ما اجى. وحاول وراها اكثر من مره راد يجي بس انا دز خبره اقول له لا تجي.
0: لا تجي. شو ما مبين عليك تهيشي؟
1: نحيب المهندسين يعني نايم الله يسلمه.
0: ليش؟
1: ما والله ما ادري.
0: لا يعني ليش ليش تقولين نايم؟ شنو؟
1: نايم كل ما يسوي.
0: شو يدري يسوي لكم؟
1: هو نقيب، نقيب لازم النقابه هو يمثلنا.
0: ايش عندكم انتم؟ ايش عندكم مشكله؟
1: احنا شنو اللي ما عندنا؟
0: لا هسه شنو اللي خلاك تقولين هاي الجمله؟ شنو اللي صار بحيث طالع مظاهره اليوم مثلا؟
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا بس قدر مهندس ما كان يسمع ديها.
0: يعني حلوه اسالي انه هو مهم
1: الموضوع. اي
0: ممكن هسه شلون قلتي هستي على هذا ابن عمي؟ مرات اكو
1: ليش عظم
0: ممكن
1: يعني على
0: وقت مناسب جوز
1: ممكن انه استفاد يعني من حكايتي اذا هو الطرف الثاني ما سمعها.
0: طلعتيها من قلبك.
1: بس اطلعها قدامه مخاوي.
0: ما اروح اطلعها قدامك.
1: هسه
0: انت راح تحمليني مني حكيتيها لا تحكيها. هسه ما يخالف غير مشاركه هي؟
1: لا قصدي انه اني يعني انه ادعو الناس يعني واكو حكايه مأذيتكم انسان مضوجكم روحوا طالبوا
0: ماكو اكو ناس لحد ما توصل لك يغلس. هواية ذولي.
1: يعني أنا هذا رأيي إنه الإنسان إذا أحد مأذي أحد مضوجه عنده حق مؤخد لا تسكت. يعني مو إنه والله أنا من أخلاق علاقة إنه أنا عندي حق ما أقدر أسكت عنه. ولا إنه أحد مسوي وياي فعل محلو أو مضوج أسكت. لا مو هيك الأخلاق. الأخلاق اللي يحترمني أحترمه. وإن مقصر وياي أقول له.
0: تطهي يا أبوكه.
1: بالضبط.
0: طيب حلو اوكي تحياتي لك. هلا باي باي مع السلامه. شكرا
1: على
0: بالكلام. تفضل.
2: ايوه يا سليم.
0: ايوه يا سليم.

ناخذ اتصال. الو الو وانا منهم المغتربين؟ ما حد عندنا مغتربين، كلهم ابناء هذا البلد الجميل.

0: من واحدة من الأشياء اللي إحنا ممكن نفكر بيها، لأنه هسا مثلاً من حجة قالت ليش أبقيها أنا بقلبي أصلاً وأحكيها. في بعض الأحيان أنت تحتاج أن تحكيها، بس المقابلك تخاف على جزء من التفاصيل ما بينك وبينه، خصوصاً إذا كان هناك لا يزال بقية أو باقي للود متلمة، باقي شوية من الود. فلذلك أنت ممكن مرات تتراجع أو تتردد أنه أنت ممكن تقول له. وفي بعض الأحيان أو أحيان أخرى أنه أنت لا ما متردد ولا كل شيء، بس أنت ما عجبك اليوم تحكيه، لأن تحتاج إلى وقت مناسب ممكن هو تقدر تحكي به الكلمة اللي أنت جاية في بالك. على مدى الفترات أو الوقت اللي أنت تكون موجود في هذه الحياة أو عايش، هواي يمرون عليك بحياتك ذول الأشخاص اللي أنت تريد تقول لهم هاي الكلمة وتريد توجه لهم هاي الرسالة، ولكن مرات مثلا شخص راح بعد خلاص ما تقدر تحكي له هاي السالفة، أو مثلا شخص انتهت علاقتك به، أو شخص مثلا استعدل، أو شخص صار سيء مع العلم وكان مثلا جيد. يعني إذا بالتالي أنت عندك هواي من الأفكار التي تجي في بالك أنه أنت تريد تقولها بس تتردد. ناخذ ويانا اتصال. ألو
1: ألو
0: ألو
1: أبو سلاطين الحوض.
0: يا هلا عباس، شلون الأمور؟ أنت بألف خير، خلص العيد عباس، خلص العيد عباس.
1: ما
0: عايدك. يلا ما يخالف، اوكي. طيب اوكي، ما عايدتني ما عايدتني عم صحيح. ايه
1: للامانه انا توني يعني كمل الشغل ساعه السياره، ما اعرف ليش الموضوع، بس حبيت اسلم عليك.
0: يلا جيد، وصل سلامك لعاد. ايش اقول لك بعد حبيبي؟ تحياتي لك يا ورد، في دول قلبك يا حبيبي. شكرا، مع السلامه. هلا باي باي. هلا. طيب شو تريد انت هسه؟ انت شو حقك علي واعتذر مني الغلط هالمرة، ليا واعتذر مني الغلط هالمرة، مني الغلط هالمرة. طيب حلوة.

0: ناخذ وياه اتصال. الو
1: الو
0: الو
1: شلونك؟
0: يا هلا،
1: شلون الصحه؟
0: الله يسلمك، شلون الاخبار؟
1: والله الحمد لله. يعني صدق كلمه الرئيس تذوق لك.
0: والله ليش؟
1: ما وصلتني اخبار، يعني وحسب ما وصلتني المعلومات

0: يعني قلت له عمي صدق هذا رئيس والله العظيم تستحق الرئاسة.
1: شفت؟
0: اي والله.
1: بس انا متواضع
0: والله. اي والله العظيم صدق متواضع. وروح جدي.
1: اي الله يرحمه.
0: وروح دندح.
1: اي الله يرحمه بهاليوم.
0: وما دهرنا غير دندح.
1: اي والله ما دهرنا. طيب شنو شو توجه الرسالة لمن؟ او كلمة او جملة تريد تحكيها؟
0: والله انا جملة اذا احكيها سلطان ويعني وبعد انت افهمها.
1: اي
0: عيش ببخت.
1: اي
0: وموت ببخت. مقرود يا المالك بخت.
1: اي حلوة هاي.
0: هاي انا هيك. والله ثلاث اسابيع اركض ليل ونهار.
1: أيه.
0: تعليتها تجي من المستشفى تقولي شو البيت وصخ.
1: هي؟
0: هاي. اي.
1: اه. زين.
0: وحق هذا شوفه. وغمت الزرقة.
1: ايه.
0: ما اريد احكي حكايه خاف من المستشفى. حتى استغفر الله حتى رب العالمين حظها ما قاعد.
1: ليش لا؟ بالعكس. خاف يا ما ايه سهله سهله. ايه.
0: عارف قلبه شلون موجر؟
1: ايه.
0: وحق علي بن ابي طالب. ها؟ لا ما خافت رب العالمين. لجل الشرده.
1: وين؟
0: ما يندل بس الله يندلني.
1: وين تروح؟ وتعوفنا؟
0: وين ما عند وين ما عند الله قاع. شايف توم هانكس؟
1: اي توم هانكس
0: قاعد بالجزيره.
1: قاعد وحده.
0: بعد الجزيره؟
1: اي
0: احنا انا اريد اقعد. انا والله بس.
1: اي
0: ايش؟ وحط لي طوبه واظل اسولف وياه.
1: خوش طوبه. اي والله ونسيت ما قلت 3 سنين ما ادري 5 سنين هو ما قلت بقى.
0: لا 7 سنين.
1: 7 سنين.
0: 7 سنين بقى عند
1: الجزيره. 7 سنين.
0: وش حالاته؟
1: اي وحده.
0: أيه. رجع انه بلقاها كلهم مسخمه
1: اي أيوة والله ما لقى سالفه زينه كلهن
0: كلهم رايحه
1: أيه.
0: انا هيك طيب. انا هيك سلطان هذا حظي هيك
1: يلا ما يخاف ما يخاف اوكي طيب
0: اي أيوة والله هاي بس حبيت اسلم عليك واقول لك هاي الجمله بس
1: طيب تحياتي لك حبيبي
0: حبيبي
1: وأنا بعد قلبي شكرا جزيلا يا ورد
0: بعد قلبي
1: هلا حبيبي
0: يا ورد يا غالي
1: هلا اهلا بك تشارك انت ما لك خاص بالموضوع انت عباره عن شنو احمد شنو نسميه مخابر مخابره سوى الواحد هو لا يابا هو والله هو شنو

دراغو المهم المشكله ذاك يسويها عبياسه انا يا خيت بلا 2019 يعني احنا مرتين مصالحين ومزعلين بس تخيل

الواتس أجي كنا دقيقتين شنو تليفون فيديوهات دقيقة. طيب هسا أنا قلت لكم شنو الفكرة من السؤال. فكرة من السؤال على قدر الجمل اللي أنتوا حكيتوها، على قدر الأشياء اللي أنتوا في بالكم ومأجلين أو مستثقلين أو لا تملكون الدافع عن تقولون هاي الجمل. ممكن لأن اليوم أنت علاقتك دي لازم توصل إلى مرحلة أنه ما عندك شيء توجهه لأحد، يعني كل حكيتهم. فلذلك هي نصيحة كل الأشخاص اللي ممكن يكونون جيدين بالنسبة إليك، إيجابيين، تريد تشكرهم أشكرهم مباشرة، لا تأجل الشكر ولا تأجر أو لا تأجل تأجر منه. لا تأجل الشكر ولا تأجل الذم. ليش؟ لأن أنت عبارة عن شخص طاقة كاملة، ماكو داعي أنه أنت تكتسب أو تفقد جزء من هذه الطاقة بسبب شخص آخر. فأي واحد ممكن اليوم يشوف شخص جيد بحياته، شافه على مر الأيام اللي راح تجي

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوي وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. الزيدي يوجه باستئناف العمل في المشاريع الخدمية المعلقة والمتوقفة. السفارة الأمريكية القائمة بالأعمال بحث مع الزيدي صون سيادة العراق وتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب. موانئ العراق تستقبل أول سفينة صينية بعد استئناف الملاحة في مضيق هرمز. القانونية النيابية الغرامات المرورية السابقة ديون للدولة ولا تلغى بالتعديلات الجديدة. العمل زيادة راتب المعين المتفرغ بانتظار الموازنة. استخبارات ومكافحة الإرهاب في كركوك تطيح بمطلوب دولي بتهم القتل والخطف في السويد. الداخلية تشكيل فريق تحقيق في حادث استشهاد أحد ضباط مكافحة الإجرام بمحافظة البصرة. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: وقف إطلاق النار في لبنان جزء لا يتجزأ من أي اتفاق لإنهاء الحرب. إعلام عبري: واشنطن منحت تل أبيب ضوءا أخضر لمهاجمة الضاحية الجنوبية لبيروت. طقس العراق: ارتفاع متواصل في درجات الحرارة و13 محافظة تتجاوز حاجز 40 درجة مئوية يوم غد. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنت في رعاية الله وحفظه.

0: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. إعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الصوت اللي تحبه الصوت اللي تحبه صار أقرب صار أقرب. إذاعة رشيد اليوم معك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد اف ام الجديد، اسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوحى وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية. الرشيد اف ام، إذاعة الرشيد.

عندي عندي بيت براس الجرد وجرد مي وحقلته غليان.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحب سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم قدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نكتب شو يعني.

0: حبك نايم براسي وافكر دوم بي عايش حبك بروح.
1: شوية وراجعين خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم. منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125 ألف دينار، الرابع والخامس العلمي 150 ألف دينار، السادس العلمي 250 ألف دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0773-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

شاء الله تكونون بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصريا إلى إذاعة الرشيد. تحياتي.

0: راجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها بتوقيت الرشيد أف أم. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

يلا سمعوني الزقفه الله.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
2: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0773-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
6: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.
7: لا تروح يمين ولا تدور يسار، خليك بس على الرشيد. بس على الرشيد. بس على الرشيد. بس على الرشيد. بس على الرشيد.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: بعد غضايج اسمع هاي الرشيد FM.

0: هاي الأغنية إلك، هاي الأغنية إلك، اسمع واستمتع. الرشيد اف ام. جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمعوا أغنيتي الجديدة على إذاعة الرشيد، الفنان بسام مهدي.

0: كانت شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد FM.
1: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125 ألف دينار، الرابع والخامس العلمي 150 ألف دينار، السادس العلمي 250 ألف دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0773-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
6: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف.

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. أنا وأنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.

0: الرشيد اف ام 24 ساعة.
1: كل الحب والتقدير إلى إذاعة الرشيد ومستمعيها. يا رب إن شاء الله تكونون بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصريا إلى إذاعة الرشيد. تحياتي لكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد FM.
2: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. إعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

صار أقرب. إذا الرشيد اللي معك وين تروح؟ حمل تطبيق الرشيد اف ام الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث أغاني بجو أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد اف ام، إذاعة الرشيد.

0: جديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداعة الرشيد. حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: رخصة النسوان بس انت حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

0: نصف القمر مع مهيمن الأبيض بعد قليل.
1: بتونس فيك وانت معايا، بتونس فيك بدل
2: الفرقة الدنيا. الرشيد FM 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم. منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125 ألف دينار، الرابع والخامس العلمي 150 ألف دينار، السادس العلمي 250 ألف دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0773-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. إعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني
4: كم بدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
6: أنت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيالنا بيك.
7: الله يحفظك.
6: نتمشي ويانا.
1: أغاني وأكثر، أغاني وأكثر. الرشيد أف أم.

دوله وده بعتبر معذور من عقب التعب مسكون قلبي بالعذاب مالي على الدنيا عتب ولا على الغالي ما جيت في الموعد ورا وصار مدري وش حصل.

0: مثل السحاب.
1: الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد،
1: راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد 24 ساعة.

تريدني أبعد وأخليك، يعني تريدني من بالي أنساك، لك لو أنت بحلم بعيوني مريت أحس روحي تذبني وتمشي وياك. هل قد ما عشقك تدري شي يصير؟ أدب شوف خيالك لو لمحته، تصور من عفتني بدونك بجيت ونشفت الدمع ولقيتك انت. شفت الدمع ولقيتك.

ارمش عليك يجن جنوني، وذا بظهره وقفت من شوق والله اريد بظهره انا الزق عيوني، وهسه تريد اعوفك انا والغيك واغير فطرته ومن باله شطبك، قريتك صفحه اولى بدرس الاشواق غير اقدر امل منك وقلبك.

مرة من فارق هالعيون حبيبي وداعتك اسأل علي أفت عيني تطيح وما تميت وشلت طيفك أنا وشديت بي وهي الغيرة بي تزعلك ليش قابل غيرتي محسوبة غلطة ثوبك لو تحرك الريح أنهار وقصان القلب وعليك حط وقصان القلب وعليك حط.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600. أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: معكم الرشيد FM.

0: cima.
1: معكم الرشيد FM.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الثالثه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: الرشيد FM 91.5.